الحقيقة إن الخوف من الغلط أصبح سبب إن ناس كتير ما تعملش حاجات كتيرة مهمة في حياتها. في شباب بيخدموا لكن مش بيتقدموا في الخدمة ولا ينموا في الخدمة لأن هم خايفين إن هم يغلطوا. في ناس ممكن مش بتبدأ مشروع معين لأن فاكرة إن المشروع ده ممكن يفشل وما يحققش نجاح. في ناس بتخاف تكمل دراستها أو بتدرس وتقف عند حد معين عشان خايفة أنها تفشل أو تسقط في الدراسة بتاعتها. في ناس حتى خايفة أنها تدخل علاقة جديدة تكون صحية لأنهم خايفين يفشلوا في العلاقة دي لأنهم مستنيين يبقوا كاملين. لكن الكمال مش شرط للبداية. تعالوا كده نفتكر مع بعض بطرس. بطرس كانت شخصيته شكلها عامل ازاي؟ بطرس كان مندفع متهور بيغلط احيانا بيتكلم في وقت اصلا غلط كان بيعترض على السيد المسيح كتير انكر السيد المسيح لكن هل المسيح فقد الامل فيه؟ هل المسيح جنبه على جنب وقال له انا مش عايزك تبقى تلميذ عندي تاني؟ هل فقد الأمل أنه يتغير في يوم من الأيام؟ أبداً. وأكبر دليل على كده على كل الأخطاء اللي عملها بطرس في حياته في علاقته مع الناس أو في علاقته مع ربنا، السيد المسيح بنفسه بعد القيامة رجع له وشجعه وبعت رسائل كتيرة ليه، قال بعد القيامة اذهبوا إلى تلاميذي ولبطرس، وكأنه بيركز بيقول أكتر شخصية غلطت وأكتر شخصية متهورة وأكتر شخصية ممكن تكون منبوذة من المجتمع ومنبوذة كمان من التلاميذ في الوقت ده، لكن أنا ما زلت بعلن أن أنا بحبك، ما زلت بعلن بعد القيامة أن أنا متمسك بيك رغم أخطائك ورغم عيوبك. قال له الكلمات دي إرعاء خرافي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الفشل، فشل بطرس في حياته وفي خدمته مع الرب يسوع ما لغاش ابدا الدعوه اللي دعاه بيها ربنا من البدايه. الفرق بين الناجح والفاشل مش ان الاول عمره ما غلط، لكن ان الاول غلط ولكن اتعلم. كل مره تقع وتفشل فيها اسال نفسك السؤال، ما تقولش ليه فشلت، لكن قول ايه الدرس اللي انا اتعلمته من الفشل ده. مش أنا ليه فاشل، عشان الشيطان دايما بيحبسك جوه دايرة اسمها دائرة الذنب. عدو الخير دايما بيحطنا في الدايرة دي، دايرة الذنب، دايرة الفشل، دايرة عدم الإنجاز. لكن ربنا بيستخدمنا، ومش بس بيستخدمنا لكن كمان بيستخدم أخطائنا عشان يطلع منها نتيجة أفضل، عشان يعلمنا كمان من أخطائنا. الكتاب المقدس بيقول ويشجعني ويشجعك النهاردة بالكلمات العظيمة دي، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. أنا هقدر أكمل كل نقص فيك، ده رسالة ربنا ليك النهاردة. أنا هقدر أكمل كل نقص فيك، أنا هقدر أحول الضعف والفشل الموجود في حياتك إلى قوة ونجاح وإنجاز. يعني حتى ضعفك ربنا يقدر يحوله لقوة. تحدي الحلقة بتاعتنا النهاردة، اكتب آخر غلطة وقعت فيها، بدل ما تكتب جنبها فشل اكتب جنبها درس اتعلمته. شوف ايه اللي اتعلمته من الغلط بتاعك، شوف ايه اللي انت اتعلمته من الفشل بتاعك، وافتكر دايما ان الشخص اللي عمره ما غلط غالبا عمره ما جرب، لكن الانسان اللي بيتعلم هو الإنسان اللي بينمو ويكبر كل يوم لما بنتعلم من أخطائنا. تعال صلي معايا الصلاة دي النهاردة وقول له يا رب يمكن أنا غلط، يمكن أنا أخطأت، يمكن أنا فشلت، يمكن أنا حبست نفسي جوه إحساس وشعور بالذنب كبير، لكن أنا بجي لك النهاردة وبقولك مديلي إيدك يا رب وانقذني من الدايرة دي، دايرة الفشل، دايرة الإحباط، دايرة إن أنا واقف يا رب في مكاني، واقف في محلك سر. امسك إيدي وقودني، وأنا مصدق يا رب إنك تقدر تستخدم ضعفاتي وتكملها، تقدر يا رب تحول فشلي إلى نجاح،
تقدر تحول العزيمة الرخوة والضعيفة اللي عندي إلى عزيمة وإرادة قوية عشان أقدر أعيش الحياة اللي ترضيك. في اسم المسيح أصلي، آمين.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

يا رب بجد كل مرة بنبقى بنعبدك وبنسبحك قد ايه الامر ده يا رب حلو، قد ايه يا رب انت بيلذ ليك نشدنا واحنا بنفرح بيك، احنا بنفرح بيك. كم يحلو لي ان ارفع اسمك، كم يحلو لي يا رب انك انت فادي حياتي، انك انت مخلصي، انك انت المركز، انك يا رب ربطت حياتي بحياتك وربطت اسمي باسمك وجعلتني يا رب فيك وارث لكل شيء. فم يحدث اليوم بحبك، فم يحدث الآن بمجدك فأختبر المجد. أنطق رب بالمجد، آتي بجبروت السيد الرب على حياتي، على كل المستمعين يا رب الآن بكلمات يسوع، كلمات الحياة تأتي إلينا أينما كنا وتفتقدنا وترفعنا إليك. هللويا للرب الإله. اهتف معانا هللويا لمن فدانا بدماه، محا سقنا صار برنا الوحيد.

يا رب غالي علينا قوي كل حاجة أنت بتعملها معانا، غالي قوي علينا فدائك، خلاصك، إنك اديتنا نفسك يسوع عشان يمشي معانا طريقنا ويمشي معانا رحلتنا للنهاية وبعدين نراه وجها لوجه. حبك مالي كل كياني، أنت كنزي، أنت كل مالي، معك لا أريد شيئا في الأرض. سود أكتر يا يسوع في حياتنا، في أشغالنا، في بيوتنا، في سواقتنا، في عربياتنا، في كل حتة نتواجد فيها، لتكن حياتنا بيفوح منها رائحتك الزكية. بنعلن يسوع، بنعبد يسوع، بنعطي يسوع كل المجد.

تملي الرب يسوع بيحب يعمل معانا حاجة حلوة قوي، بيدينا اللي عنده كأنه بدل اللي عندنا، فإحنا نديله إحنا اللي عندنا الضعيف، هو يدينا اللي عنده القوي، نديله اللي عندنا الفقير يدينا اللي عنده بغنى، نديله الانحناء والتعب ونديله الضيق يقوم مدينا اللي عنده الفرح والابتهاج والتسبيح والتهليل. كلام دوت زي ما قاله المسيح نفسه أو أول ما ابتدى إرساليته العلنية في المجمع، إن الرب أرسلني لأنادي للمسبيين بالعتق، أعطيهم جمال عوضا عن الرماد، كل حاجة فيها عوضا عن، عوضا عن، حط اللي عندك عوضا عن اللي عندك، هيديك الأحلى، هيديك الأمجد، هيديك اللي بيبقى، لأن عطايا الله عطايا أبدية بتبقى بتستمر، عطايا حقيقية عميقة، ما هيش عطايا سطحية. أخذت ما لنا، أعطيتنا ما لك، أجلستنا معك في السماويات، دفعت ديننا، لأنك إله تضمن العهد، أنت اللي ضامن العهد اللي بيننا، مش إحنا اللي ضامنينه، أنت الكبير، أنت اللي ضامن العهد اللي بيننا.

خلينا نختم بالكلمات دي. أجد لك أيها الفادي الحبيب، فيك فرحتي، فيك سلامي، فيك أماني، فيك كل شيء أنا محتاجه. أتسند عليك، أتكل عليك، أعتمد عليك، لأنك حافظ العهد والرحمة لجميع عبيدك السالكين أمامك بكل قلبهم. ليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

0: هاي نانو،
1: هاي.
0: ايه بقى تحكي لنا ايه النهارده؟
1: كنت راكبه في عربيه بره مصر وشفت حاجه بصراحه بهرتني. لمبه صغيره محطوطه في المرايات الجانبيه بتاعه العربيه. اللمبه دي جوه المرايه بتنور اول ما اي عربيه تدخل في زاويه اسمها البلايند سبوت، زاويه ما بتبانش فيها العربيه في اي مرايه، لا المرايات الجانبيه ولا مرايه الصالون. بس لو اتحركت من غير ما اخد بالي ان العربيه دي موجوده، انا ممكن اعمل حادثه، ممكن احود فاخبط العربيه دي. طبعا لو اللمبه دي موجوده في العربيات في مصر هتنور طول الوقت، احنا عربياتنا حضنا بعض طول الوقت. الفكره ان الزاويه دي عند السواق اللي قدامي بتبقى بينالي انا بكل وضوح، انا شايفاها، هو مش شايفها بس انا شايفاها. الزاويه دي عندي انا مش شايفاها، بس اللي حواليا ينفعوا يكونوا شايفينها. وعشان كده انا ينفع ابقى ببص على اللي قدامي واقول الحق هيخبط، هيعمل حادثه، عارف بنعمل كده. بس بالنسبه لزاويتي انا او العربيه اللي انا هدخل عليها انا مش شايفاها خالص. وبفكر ان انا وانت عندنا نفس المشكله، عندنا بلايند سبوت او بلايند سبوتس في حياتنا، في شخصياتنا، حاجات انا مش شايفاها في شخصيتي، وحاجات انا مش واخده بالي منها، وحاجات لو ما التفتش ليها هعمل كارثه او حادثه في حياتي. كل واحد فينا انا وانت عندنا بلايند سبوتس في شخصيتنا، حاجات انا مش شايفاها ومش عارفاها عن نفسي ومش واخده بالي منها، ولو ما التفتش ليها هعمل كوارث، هعمل كوارث في حياتي او حياه ناس تانيه حواليا. ومهم قوي ان يكون في حد تاني، هو يكون بيقوم بدور اللمبه دي، حد هيوريني المشكله اللي عندي، حد بيحبني.

بيخاف عليا، مهتم بيا، وهيكلمني بمحبه. اوقات كتير احنا بنخاف من موضوع المواجهه ده. المواجهه بالنسبه لنا انا مفيش حد يحاسبني، انا مش عايز حد يتكلم معايا، ربنا بس هو اللي يحاسبني، مع ان المواجهه دي كنز لو اتعملت بطريقه صح، تساعدني اكبر وتساعدني اتغير. طبعا اكتر حد يقدر ان هو يوريني البلايند سبوتس بتاعتي دي هو ربنا، بيوريني حاجات جوايا وجوه قلبي انا نفسي ما كنتش شايفها ولا عارفها عن نفسي، حاجات اتزرعت فيها من زمان وبتتسبب في تصرفاتي النهارده من غير ما اخد بالي. بس نعمة ربنا ينفع تغيرني قوي، ينفع تشتغل عليا قوي، ينفع تشفي وينفع تشكل. بالعربيه البلايند سبوت هتفضل طول عمرها البلايند سبوت، زوايا انا مش شايفاها وممكن تسبب لي حوادث، لكن في حياتي ربنا ممكن يشتغل عليا، الناس ممكن تساعدني، وبلايند سبوتس كانت موجوده في حياتي انا ما كنتش عارفها عن نفسي، فانا ينفع اتغير واتشكل واحده بواحده.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 80 لإمام المغنين على السوسن، شهادة لآساف، مزمور.
2: يا راعي إسرائيل اصغى، يا قائد يوسف كالضأن، يا جالسا على الكروبيم أشرق قدام أفرايم وبنيامين ومنسة، أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا. يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل. جعلتنا نزاعا عند جيراننا، وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسهم. يا إله الجنود، أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض. غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر الطريق؟ يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية. يا إله الجنود، ارجع عنا، اطلع من السماء وانظر، وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك، والابن الذي اخترته لنفسك. هي محروقة بنار، مقطوعة من انتهار وجهك يبيدون. لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك، فلا نرتد عنك. أحينا فندعو باسمك يا رب إله الجنود، أرجعنا أنر بوجهك فنخلص.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. الوقت اللي فات كنت بسمع أخبار كتيرة جدا صعبة قوي قوي، فكنت بقول يا رب أعبر بينا الوقت ده وسط كل الأخبار الصعبة والأمور المتعبة اللي عمالين نسمعها من كل اتجاه. بترجاك يا رب فعلا، الناس تعبت وعمليات بتتعمل وناس انتقلت وناس حزينة والاقتصاد صعب والموضوع بقى زيادة قوي، لكن انت أكبر وأعظم من كل الأمور دي كلها. انت أب حقيقي وصالح، الأخبار صعبة ووحشة، لكن انت جميل وحنين، أب بحق وحقيقي. إبليس طايح في الأرض دي، بس لولا مدة إيدك كانت أمور أصعب قوي حصلت. وده اللي انت عايزنا نفهمه الوقت ده، إيدك الممدودة هي اللي حايشة أمور كتيرة قوي، لأن هيجان إبليس عظيم على الأرض دي. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس، هو عارف إن وقته قرب وعايز ياخد معاه أكبر عدد ويوجع قلبي عليهم، وعايز ولادي يشكوا فيا وفي صلاحي وفي عنايتي وفي أمانتي، فعمال يخبط بكل قوته. هو ليه سلطان على الأرض دي بانتخاب أتباعه اللي ماشيين وراه، واللي بأعمالهم الشريرة مديين لي

فيه قوة وسلطان كبير، ومستدعيين جنوده يكونوا على الأرض بيعملوا مشيئته الشريرة وبيساعدوه يحقق أهدافه دي بخضوعهم ليه. وبصلاة ولادي ومسكتهم فيا بيدوني الفرصة أتحرك على نفس الأرض دي بتفويض رسمي منهم، وبيستدعوا الملائكة تكون بتنجز أعمالي وتحقق معاهم مشيئتي الصالحة والكاملة والمرضية على الأرض. وأنا عايزكم تصلوا تصلوا تصلوا وما تستقلوش أبدا برفعة قلوبكم قدامي. دي الأرض الشرعية اللي بتدوهالي عشان إيدي تتحرك في الأمور لخيركم الأبدي والأرضي. وإبليس عايزكم تحبطوا وتوقفوا وتحسوا هي هتفرق. آه هتفرق، عشان أنتم مش شايفين اللي حاصل في الأجواء الروحية. إذا شايفين حرب جامدة على الأرض، فأضعاف أضعاف أضعافها دايرة في العالم الروحي، رياسات وممالك عمالة الطاحن، واللي واصل ليكم اللي شايفينه كتير قوي ده لولا ايدي الممدودة والصلوات المرفوعة من ولادي الأمنة كان زمانه بقى أضعاف مضاعفة. وقوتكم الحقيقية هي ثباتكم في يسوع وانتم لابسين سلاحكم ومنتبهين، صلواتكم المرفوعة لأبوكم اللي مصدقين فيه بكل قلبكم. في الصليب يسوع حسم حرب الإنسان في علاقته بالسماء وعلاقته بأبوه السماوي الأصيل، وشق الحجاب للأبد، وخطف من إيد العدو مفتاح السجن اللي سجن فيه البشرية، وفتح الباب وادى الحرية للناس إنها تخرج. وفي خرجوا وأدركوا، لكن في كتار فضلوا في السجن مأسورين وحتى مش عايزين يسمعوا إن ليهم حرية يخرجوا، وهو زين ليهم السجن بطريقة تخليهم ما يدركوش إنهم مأسورين وحريتهم مسلوبة. ودول اللي مدين العدو شرعية للتواجد على الأرض، ولما بيساعدوه في نوع أعماله الشريرة بيزودوا سطوته عليهم وشره على العالم، وبيقووه وبيضرب فيهم وبيهم اللي حواليهم، وبيلوث الجو الروحي في العالم. عشان كده وقفتكم مهمة جدا، وإدراككم لسلطانكم واستخدامكم ليه مهم جدا. وقفتكم في الصغر عن العالم وعن اللي حواليكم مفتاح كبير قوي في تدخل إلهكم السريع على الأرض. وأنا عايز أنقذ ونجي وأعبر بالناس لبر الأمان، عايز التحرير والشفاء والنور والحياة والخير والفرح والسلام، الحب والتحنن والرحمة لولادي وللغلابة المأسورين حتى في إيديه. أنا عايز أتحرك بكل قوة، وإنتم إيدي ورجلي وصوتي اللي بنادي بيه على البعاد المغيبين واللي تايهين واللي مش عارفين يرجعوا ازاي، اللي فقدوا حريتهم وإرادتهم. انتم المكان والهيكل اللي بحل فيه وبسكن فيه، انتم الجسد الحقيقي اللي ليا على الأرض. الحرب صحيح شرسة، لكن أنا معاكم ومفيش حاجة تقف قدامي. مش عايز الخوف والانزعاج يدخل ليكم، مش عايز القلق والتوتر يتسرب جواكم. وهأكد عليكم الكلمات اللي قالها يسوع لما لقى التلاميذ منزعجين قبل الصليب وابتدوا يخافوا، في يوحنا 14 وعدد 1: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وفي الترجمة المبسطة بتقولها كده: لا ينبغي أن تضطرب قلوبكم، آمنوا بالله دائما وآمنوا بي. تصديقكم فيا وفي مكانتكم عندي وفي اللي عمله يسوع عشانكم على الصليب هو الضمانة الوحيدة في الأوقات دي، هو اللي يشددكم ويطمنكم ويملاكم بالإيمان اللي فعلا يكون ليكم كترس. الكلمات دي موجودة في أفسس 16 وعدد 6، يقول بولس الكلمات دي عن الإيمان: حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: واحملوا الإيمان ترس في كل وقت، لأنه به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المشتعلة. الإيمان مش هيمنع السهام بتاعت الشرير إنها تخرج من عنده، لكن لما هتوصل وتتقابل بإيمانكم قوتها مش هتكمل، هتنطفي قدام الإيمان اللي مليكم. سلاحكم مهم الأيام دي جداً، انتم محتاجينه كله. وبعد ما تلبسوه كامل يكمل في عدد 18 من إصحاح 6 برضو في أفسس، ويقول كده: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين.
في الترجمة المبسطة يقولها كده: مصلين بمعونة الروح في كل وقت وفي كل أمر، انتبهوا لأهمية الصلاة، مثابرين عليها دائما من أجل كل المؤمنين. الصلاة بتفرق، وبتفرق جامد. صلي وانت ماشي، وانت سايق، وانت بتحط راسك على المخدة، وانت في المواصلات. عود نفسك انك تكون في حوار مع الروح القدس ومع أبوك السماوي، وانت عارف ان يسوع في السماء واقف عشانك. الوقت ده وقت خاص، وفي أمور كتيرة بتحصل في الملكوت، بس عايز أطمنكم، زي ما في أمور صعبة بتحصل، في أمور حلوة كتير بتحصل. في ناس بترجع وبتدرك إنها بتجري ورا سراب، وعايزة تعرف الإله الحقيقي. أنا عايز ولادي يبقوا طوق نجاة للي حواليهم، مرفوعين ومتشددين بالرغم من الأحداث، ثابتين في إلههم وعارفين السلطان اللي ليهم، لابسين سلاحهم ومستعدين لمجاوبة كل من يسألهم عن سبب الرجاء الذي فيهم. ولأن الأحداث والظروف صعبة، رجاءكم الباين والواضح هيبقى موضوع تساؤل من المنزعج والمضطرب والقلقان. وأنا عايزكم سراج موضوع في مكان عالي ينور للكل، ملح غير فاسد في عالم فاسد يحفظ القريبين ليه. ما تخافوش، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. آمين.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عيني ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

الغريب جدا ان الانسان لما تقرب من وشه بس دبانة او ناموسة بسرعة شديدة بيطاردها ويبعدها عن وشه لانها حاسس انها خطيرة، لكن لما بتقرب فكرة من مخه بيسيبها. ليه بتسيبها؟ لما تقرب من ذهنك فكرة حزن شديد على خسارة او فقد في الماضي، من فضلك اطردها. عارف الفكرة دي كفيلة انها تدمر يومك وتدمر حياتك. او لما تقرب منك فكرة قلق ووهم على بكرة، يا حبيبي صدقني ما نعرف بكرة فيه ايه، سلم بكرة لصاحب السلطان على بكرة. او لما تقرب منك فكرة شريرة، فكرة نجسة، فكرة خبيثة، عارف هتاخدك لغاية فين؟ الفكرة في بدايتها بتبقى قد النملة، تقدر عليها وتقدر تدمرها، لكن لما تسيبها هتكبر وتبقى قد الفيل وهي اللي هتدمرك. فأرجوك دمرها قبل ما تدمرك.

0: بالشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققة،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 61. في الحقيقة مناسبة كتابة المزمور غير معروفة، لكن الشراح والدارسين بيعتقدوا أن داود كتب هذا المزمور الرائع لما اضطر للهروب من وجه ابنه أبشالوم، أو أنه اتكتب أثناء هروب داود من شاول. لكن المشترك في الحالتين أن داود كتب المزمور ده وهو في حالة من الهروب، الخوف والفزع وعدم الاستقرار وعدم شعوره بالأمان أو السلام. ترى يا داود إزاي هتتصرف في الموقف ده؟ هتعمل إيه؟ فابتدى داود يخدنا

بيقول لنا على اللي حصل في الوقت ده وهو بيمر بحالة الهروب دي في مزمور 61، يشرح هو عمل ايه في الموقف ده. ونلاقيه في عدد واحد بيقول: اسمع يا الله صراخي واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذ غشي على قلبي. فالآيات بتوضح مدى صعوبة الموقف اللي بيمر بيه داود، لدرجة أنه بيصرخ ويستغيث بالرب ويقول له: اسمع اسمع صراخي اسمع صراخي. والصراخ هو التعبير عن الصلاة من الأعماق وقت الشدة. الواحد فينا لما ما بيبقاش لي أي رجاء في النجاة بيبتدي يصرخ. ويكمل ويقول: اصغى إلى صلاتي، أنا في حالة من الوحدة والعزلة والهروب كما لو كنت في أقصى الأرض. فواضح أن داود كان بيكتب الوقت ده وهو بعيد عن موطنه، اللي خلى أن مشاعر الإحباط واليأس والاغتراب تزيد. بيستخدم كلمة غشية على قلبي، يعني لم يعد عندي قدرة على الاحتمال والحزن يغلف قلبي. فنقدر نفهم أن أول رد فعل لداود وهو بيعدي بالموقف ده هو أنه شارك وعبر عن مشاعره زي ما هي من غير أي تجميل أو تغيير. سكب مشاعره كلها قدام الرب في الصلاة زي ما هي. طب وبعدين يا داود هتعمل إيه؟ أنت ما زلت هربان وخايف، هل عندك ثقة في أن الرب هيستجيب؟ يرد داود ويقول: أنا عندي ثقة لا يعتريها شك أن الرب هيجي وقت ويستجيب. ويقول تصريح مهم في عدد 2، أنه أنت يا رب إلى صخرة أرفع مني تهديني. أنا متأكد أنك مش هتسيبني، مش هتسيبني في حالة اليأس والخوف وعدم الأمان اللي أنا فيها. طب يا ترى يا داود إيه اللي مخليك يعني متأكد كده؟ ما أنت هربان أصلا، ده أنت مضطر أنك أنت تهرب وفي حالة من الخوف والفزع وعدم الشعور بالأمان والسلام. يرد علينا بكل ثقة في عدد 3، بيقول: لأنك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. وكأنه عايز يقول لنا: يا جماعة أنا عندي رصيد من الاختبارات في الماضي اللي فيها الرب لم يتركني وكان ملجأ وبرج وقوة وحماية من العدو. فمن كان معي في الماضي لن يتركني في الحاضر، حتى لو الواقع دلوقتي بيقول عكس كده. فرغبة داود في حماية الله تستند إلى اختبارات ووعود الرب السابقة لإنقاذه. فداود بيقول لنا إن الماضي أثبت إن الله هو ملجأ وبرج لي. فصلاة داود مبنية على حاجتين: على وعود الرب وعلى معاملات الرب لي في الماضي. فتوجه داود دائما هو الثقة في إنه من وقف بجواره في الماضي، الله اللي أنقذه من الأسد والدب ومن جليات ومن محاولات شاول لقتله، هو سيبقى أمين وهينقذه من الموقف اللي هو بيمر فيه. وطلب داود من الرب إنه يجيه من الموقف اللي بيمر فيه علشان هو عايز يسكن في بيت الرب في النهاية ويكمل عبادته للرب إلى الأبد. يختم داود المزمور وهو قلبه مليان بالثقة والإيمان في تدخل الرب، لدرجة إنه ابتدى يسبح ويرنم لإسم الرب وسط الظروف الصعبة اللي هو بيمر بيها. ويقول في عدد 8: هكذا أرنم لإسمك إلى الأبد. فالمزمور بيوضح التحول في موقف داود اللي كان في البداية خالص صراخ واستغاثة علشان الرب يتدخل، إنه في نهاية المزمور ابتدى داود يسبح ويرنم للرب. ومن خلال المزمور يا حبايب عرفنا إن سبب التحول ده في توجه قلب داود هو مش تغيير الواقع ولا المنظور، لكن هو بسبب إنه داود وجه عينيه لوعود الرب ووجه عينيه على اختبارات الماضي. جميل في المزمور يا حبايب إنه بيورينا إزاي نتعامل وإزاي نعيش وسط ظروف صعبة وسط تحديات الحياة. واسأل نفسي واسألكم يا حبايب، يا ترى وقت الاحتياج أو الحزن أو الضعف أو الشعور بالوحدة أو الترك، أو وقت الهروب من ضغوط الحياة وظروفها، أو وقت الهروب من أشخاص بيضايقونا، يا ترى بنعمل إيه؟ إيه هي الأفكار اللي بتكون موجودة في أذهاننا؟ صلاتي من كل قلبي لنفسي ولكل واحد بيسمعني إن قلوبنا وأذهاننا تكون زي داود، إنها تعتمد على وعود الله، وإن إحنا نسكب نفوسنا في الصلاة، وإن إحنا ما ننساش أبداً أمانة الله في الماضي. يا رب أشكرك لأنك بتسمع لصلواتنا زي ما هي مهما كانت مليانة بصراخ أو حزن أو شكوى. شكراً لأنك في النهاية ستهدينا وتنجينا. يا رب يسوع خلي عينينا وأذهاننا متعلقة بوعودك،
ادينا ذهن صاحي وفاكر كويس أمانتك لينا في الماضي ومش ناسي إحساناتك معانا، فتتملي قلوبنا بالإيمان إنك ستتدخل وقت الشدة والضيق وإنك ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معانا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، ورحلتنا في زوايا خفية جوه النفس، رحلة لاكتشاف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد. مين قالك إنك مش كفاية؟ مين أقنعك إن قيمتك مرتبطة بدرجاتك أو بشكلك أو بحجم نجاحك أو حتى برضا الناس عنك؟ ماذا لو كانت أخطر زاوية خفية في حياتك هي الطريقة اللي أنت شخصياً بتشوف بيها نفسك؟ أوقات كتير بنعيش عمر كامل بندور فيه على القبول، نسبة بس إننا نستحق الحب، بنجري ورا إنجازات ونرهق نفسنا في محاولة الحصول على نجاحات. لكن السؤال الحقيقي، ماذا لو كل حاجة حواليك اختفت؟ الإمكانيات دي وقدراتك، نجاحاتك، هل هتفضل عارف انت مين؟ عارف قيمتك ايه؟ النهاردة هنقرب من زاوية خفية جدا، زاوية بتسرق سلام ناس كتير حتى وهم قريبين من ربنا، زاوية صورة النفس.

المشوهة. إحنا بنقضي سنين كتير بنبني هويتنا للأسف على حاجات قبل للكسر، على رأي الناس، على نجاح معين، على مقارنات، على فكرة إننا لازم كل يوم نكون أفضل عشان نستحق الحب. لكن الحقيقة اللي بيعلنها الكتاب المقدس مختلفة تماماً عن كل المعايير دي. قيمتك الحقيقية مش حاجة لازم تثبتها، قيمتك عطية من الله. كلمة ربنا بتقول في سفر التكوين: فخلق الله الإنسان على صورته ومثاله، على صورة الله خلقه. تكوين 1:27. أنت سمين مش عشان أنت ناجح، أنت محبوب مش عشان لأنك مغلطتش، أنت قيمتك عالية لأن الله ختمك بصورته. المشكلة إن كتير منا بيبص لنفسه من خلال مراية مكسورة، مراية أب قال له أنت مش نافع، مراية أم كانت بتقارن باستمرار، مراية علاقة جرحت الكرامة، مراية فشل أقنعنا إننا فاشلين. ومع الوقت الأصوات دي للأسف بتبقى أعلى من صوت ربنا، صوت الحق. لكن النور النهاردة جاي يقولك دي مش حقيقتك. يمكن الناس قيمتك حسب أدائك، لكن المسيح قيمك حسب محبته. أنت غالي مش لأنك أثبتت نفسك في شغل أو في حياة، لكن لأنك مخلوق على صورته ومثاله. نور المسيح بيكشف كذبة عدم الاستحقاق اللي خدناها للأسف من سيستم العالم. مهما تقال عنك، الحقيقة الثابتة هي إنك محبوب. وزي ما بيقول أرميا النبي: محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك قدمت لك الرحمة. في عالم صوته عالي بيقولك اثبت إنك تستحق، صوت الله بيقولك أنا أحببتك أولاً. أخطائك ممكن تكون شوهت صورتك قدام نفسك، يمكن بقيت تعرف نفسك من خلال سقطة، قرار غلط، مرحلة فشل، لكن صوت الله بيقولك أنا مش بشوفك خلال الأفعال اللي أنت فعلتها ولا غلطاتك ولا قراراتك. هو بيشوفك من أول ما خلقت لتكون، هو بيشوف الصورة الأصلية اللي انت عليها. هو يرى الابن الذي يريد أن يعود له، يرى الابنة اللي نسيت قيمتها. بولس الرسول بيقول في غلاطيا: إذ لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. غلاطيا 4:7. الهوية الحقيقية مش بتكتسب، بتسترد. اسأل نفسك النهاردة، إيه الجملة أو الكلام اللي اتقال وصدقته عن نفسي لسنين كتير؟ أنا فاشل، أنا غير محبوب، أنا دايماً أقل من اللي حواليا، ولازم أكون مثالي عشان أتقبل. هل الجملة دي جاية من كلمة الله، كلمة الحق، ولا جاية من جرح أو كلام ناس حواليا؟ لأن الله لا يبني هويتك على الإدانة بل على المحبة والحق. أحمدك يا رب من أجل إني قد امتزت عجباً. مزمور 139:14. آمين.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ الواحد أوقات كده في ساعة صبحية ويبقى لسه بيبدأ يومه ويسمع أخبار صعبة جاية من هنا وجاية من هنا. ده بالظبط تقريبا اللي حصل مع الملك يهوشافاط. جاله خبر في يوم فجأة أنه في جيوش جاية تحاربه، جمهور عظيم وجيوش من كذا حتة. فخاف يهوشافاط، لكن بدأ يصلي وبدأ يستخر الرب وقال هذه الكلمات: يا إلهنا أما تقضي عليهم، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. وده اللي بيحصل في حياتنا أوقات كثيرة فعلا، نسمع أخبار صعبة ومشاكل والواحد مش عارف يعمل إيه في الحرب الشديدة والضغط الشديد اللي عليه. لكن المفتاح هنا: يا رب أنا ما فياش قوة، أنا مش عارف أعمل إيه، لكن أنا برفع عيني عليك لأنه من عندك الحل ومن عندك الرجاء. والحقيقة لما بدأ الشعب يصلي، روح الرب جه على واحد من اللاويين وقال صلاة جميلة جدا، فقال: اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، وأيها الملك يهوشافاط بيتكلم بسلطان برسالة من الله، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله، ليس عليكم أن تحاربوا، لا تخافوا لا ترتاعوا. الرب النهاردة عايز يقولك الحرب مش ديك، والظروف اللي انت بتعدي بيها او اسرتك او حد من اولادك او في شغلك، تأكد انه الحرب ليست لك، الحرب للرب. الرب يعطيك النصرة، والمفتاح اللي عايز ادهولك النهاردة ارفع عينك عليه وقول: يا رب ليس في قوة، لا اعلم ماذا افعل، لكن نحوك يا رب عينيا، املاني رجاء واملاني سلام. تأكد ان الرب هيحارب عنك، والرب هيعطيك النصرة وهيسدد الاحتياج وهيشددك ويعطيك نعمة ومعونة.

أنا عندي مشكلة، أنا بحب ربنا قوي وطول الوقت من زمان قوي بحاول أقرب له، بحاول أروح الكنيسة وأحضر اجتماعات وأحضر وعظات كتير قوي، لدرجة إن في وعظات من كتر ما حضرتها حفظتها، بحاول أعمل أي حاجة ممكن تقربني من ربنا. يعني عارفين لما كنت أشوف حد قاعد جنبي في الكنيسة بيرفع إيديه كنت برفع إيدي معاه لمجرد إحساس إن دي حاجة ممكن تقربني من ربنا، ولما باجي أصلي بحاول أركز وأقول كل حاجة في الصلاة. بس عارف يا رب أنا حاسس إن أنا لسه بعيد قوي، حاسس إن في حاجة لسه ناقصة. بروح الكنيسة بحضر اجتماعات وبصدر ترنيم كتير بس مش حاسس بيك، بصلي وبحاول أقول كل حاجة فعلا يا رب جوايا بس مش سامع صوتك. حتى الخلوة بطلت أخدها عشان كل ما بفتح الكتاب بقرأ مش بفهم أي حاجة. يا رب هو أنت قريب مني زي ما هما بيقولوا ولا أنت بعيد؟

أنا مشكلتي غير أي حد، ما أعتقدش إن في حد بيغلط زي ده. أنا لدرجة من كنت وأنا بغلط بقيت مصدق إن ربنا عمره ما هيسامحني. يا رب يا رب، أنا بحاول أرجع، بحاول أقرب، مع إن عارف ومتأكد إن صعب حد زي يتقبل. يا رب أنا مش من الناس الكويسين اللي وقتهم كله ليك وعايشين دايما في الكنيسة، بس في نفس الوقت بسمع الناس دي وهي بتتكلم على الناس الوحشة اللي زي أنا وبيقولوا إن أنت بتقبلهم.

أنا أكتر واحد كان راشق في الكنيسة الأسبوع كله موجود في كل اجتماعات بحضرها. أنا اللي بيبقى واقف ده اللي هو معاك الوعظة بتاعت يوم الحد أو كنت محتاج تسجيل الترانيم بتاع يوم الجمعة كان مين الخادم؟ أنا اللي ببقى عارف، أنا اللي المفروض إنه زي الفل، بس جوايا أنا برضو أكتر واحد عارف. لا، أنت يا رب، أنت أكتر واحد عارف إني مش زي الفل، وعشان أنت عارف وشايف فأنا مكسوف منك قوي. بيقولولي المفروض تروح له زي ما أنت، كب عنده كل حاجة، ارميله خطاياك وبلاويك وهو هيحبك زي ما أنت، بس ده بيخليني أتكسف أكتر من نفسي. حس إن في جزء عليا، في حاجة المفروض أعملها، في حاجة لازم أرميها قبل ما أجيله. مش معقول الموضوع كده، مش قابله على نفسي. حاولت كتير أتخلص من كل القيود اللي في حياتي بس أنا معرفتش. حاولت كتير قوي أتخلص من خطايا وبلاوي جوايا، بس كل مرة كنت بحاول أتخلص منها أنا كنت بغرز أكتر. يا رب أنت عارف وأنا عارف أني ما استحقش. أنا بيتقال عليا الياما هنا ياما هناك، ابن ربنا راح ابن ربنا جه، بس أنا شايف جوايا أني ما استحقش ولا إيه؟

0: يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن الفشل، وأحيانا كتيرة قوي مش بنحب نتكلم عن الفشل، لكن النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من الفشل لما يكون وقود للنمو وللنجاح في حياتنا. النهاردة محتاجين ننزع فتيل الرعب اللي موجود جوانا من الفشل، اللي بيحول الفشل لوصمة عار في حياتنا، عكس ما يكون الفشل في حياتنا هو بداية جديدة ومعلومات جديدة للنجاح. بيقولوا دايما في نجاح وفي فشل، لكن الحقيقة اللي احنا محتاجين نتعلمها النهاردة

إن في نجاح وفي فشل، بس الفشل ده وقود للنمو وللتعلم في حياتنا. الفشل مش عكس النجاح، الفشل هو المسودة اللي بنكتب فيها قصة النجاح. خليني أسألك سؤال النهاردة بصراحة، إيه اللي منعك تسيب منطقة الراحة بتاعتك، منطقة الأنتخة بتاعتك؟ في الغالب هو خوفك من إنك تفشل، إنك تجرب مشروع ويفشل، إنك تدخل في علاقة وتفشل، أو تتعلم مهارة وتكتشف إنك مش شاطر فيها. إحنا تربينا إن الفشل ده نهاية، هي حكم بالإعدام على طموحنا وأهدافنا وأحلامنا. النهاردة أنا جاي أقول لك إن الفشل ده هو بنزين، هو وقود اللي هيحرك عربيتك للقمة. لو مش بتفشل يبقى أنت أكيد مش بتتحرك. ربنا بيعلمنا إن الخطأ ده جزء من بشريتنا، كل واحد من بني آدم بيغلط، مفيش حد ما بيغلطش. لكن الحكمة مش إنك ما تغلطش، لكن الحكمة في التصحيح والرجوع للبدايات عشان أبدأ بشكل جميل وصح، عشان أعرف أنجح وأكمل طريقي صح. ربنا خلقنا عشان نحاول، والمحاولة فيها الصح والغلط. الفشل هو نوع من أنواع السقطات في حياتنا، بس السقطة اللي في حياتنا والفشل اللي في حياتنا ممكن يسقل المعدن الجميل والرائع اللي جوه أرواحنا كلنا، ويخلينا أقوى وأكثر حكمة وخبرة في المستقبل. نفسيا في مفهوم اسمه عقلية النمو. أصحاب العقلية دي بيشوفوا الفشل كأنه معلومة قالت لهم قبل كده، يمكن حاولوا يتعلموها ومعرفوش. المعلومة دي بتقول لهم إن الطريق ده مقفول، ممكن تجرب طريق تاني عشان توصل للهدف بتاعك. منطقة الراحة هي منطقة النجاح المضمون، والنجاح المضمون للأسف ما بيعملش حاجة. لكن الفشل الذكي، لو حبينا نسميه فشل ذكي، هو اللي بيبني فيك خبرة حقيقية مش موجودة في كتاب ولا معلم حتى يقدر يدهالك. الفشل الحقيقي مش هو اللي جرب وما نجحش، الفشل الحقيقي هو اللي فضل قاعد في منطقة الراحة ومأنتخ، بيتفرج على اللي بيحاولوا حواليه وما بيحاولش يكون زيهم، ولا حتى بيحاول يكون أفضل منهم. خاف النهاردة من عدم المحاولة أكتر من إنك خايف من الفشل. اطلع النهاردة واغلط وتعلم. الوقود ده لازم يكون موجود معاك في الحياة، وقود الفشل اللي يقدر يقودك للنجاح، وفي المستقبل بينادي عليك النجاح. افشل بذكاء وانجح بقوة. توماس إديسون، وده اللي أنا هختم بيه الحلقة النهاردة، فشل في مرات كتيرة جدا جدا جدا أنه يصنع المصباح الكهربي، لكن ما فشلش في أنه يفضل مكمل في الفشل بتاعه، وعمل محاولات كتيرة لغاية لما نجح في النهاية. تعال صلي معايا الصلاة دي النهاردة، قول يا رب أنا بصدق أن تقدر تحول الهزيمة لنصرة، أنا بصدق أنك تقدر تحول الفشل لدرس كبير ومحترم ورائع للنجاح يا رب في حياتي. يا رب أنا بشكرك لأن مهما سقطنا نقول لا تشمت بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. تعلمنا دايما يا رب أن المشكلة مش في السقوط، المشكلة مش في الفشل، لكن المشكلة الحقيقية أن أفضل فاشل وأفضل مستمر في إخفاقاتي. بشكرك لأنك دايما بتشجعني على النجاح، دايما بتمسك إيدي وبتعبر بيا لأفاق جديدة ورائعة مع شخصك ومع الناس اللي حواليا. آمين.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك، عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع، أمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مجدا وإكراما لك يا بطل الصليب، مجدا وإكراما لك يا مقام من بين الأموات، وفي قيامتك أقمتنا. مجدا وإكراما لأنك بالموت أمت موتي، وبالصليب سحقت خطيتي. عشان كده عندنا سبب نسبحك لأجله، ليس كهؤلاء الذين في العهد القديم الذين سبحوك لأجل مواعيد لم ينظروها بالعيان، بل من بعيد صدقوها وآمنوا بها. لكن ها نحن بنيك وبناتك، أولاد العهد الجديد الذي بدمك، جايين بسبب صليبك نسجد، وبسر قيامتك نغني. كل من هو في ضيق وفي أزمة ينظر إلى صليبك فيدرك أنك عانيت مثله بل وأكثر منه، وكل من في رحب ينظر إلى رحبه ويدرك أن فرحته ونصرته ورفعته سرها أنك قمت من بين الأموات. مجدا وإكراما، عشان كده بنرنم، لأنك أنت الفادي الذي نزل ليصعد بي، والذي اتحد ببشريتنا لكيما يأخذنا إلى قلب شراكة طبيعته الإلهية. هللويا. لكيما نصير مشابهين صورته ونكون نحن إخوة كثيرين، وهو الأخ البكر. بالصليب جايين نرنم، مش ترنيمة غلب وألم، لكن ترنيمة نصرة ورفعت رأس. هللويا.

يترأف عليه ويقول: أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة، قد وجدت فدية. يصير لحمه أغض من لحم الصبي، ويعود إلى أيام شبابه. يصلي إلى الله فيرضى عنه، ويعاين وجهه بهتاف فيرد على الإنسان بره. يغني بين الناس فيقول: قد أخطأت وعوجت المستقيمة ولم أجاز عليه. فدى نفسي، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة، فترى

مين زيك بص عليا لقاني في طين الحمقى، بص عليا لقاني في جب الهلاك. راح قال لنفسه أطلقه، هللويا، أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة. القرار كان قرارك، والنزول كان بإرادتك، مع أنه زي ما بيقول القداس أنا بإرادتي اختطفت لي قضية الموت، ومع أن إرادتي هي اللي ودتني للموت، لكن أنت أيضا أردت بالحب أن تخلصني، أردت أن تأخذ الذي لي حتى لو جسم بشريتي وتتجسد وتلبسه لكي ما تتحد بي وبضعفي وبعجزي وبهواني وبعدم قدرتي، وتجرب مثلي في كل شيء ما خلى الخطية وحدها. دي اللي لما يجي امتحانها دايما كنت تنجح، وخدت نجاحك وحطيته في رصيدي أنا الصائط، فصرت بيك حي غالب ناجح فرحان منتصر على الخطية، منتصر على الجسد، منتصر على العالم، منتصر على إبليس، منتصر على الذات، لأن نصرتي مش نصرتي لكنها نصرتك أنت. جيت وغلبت لي وديتني الغلبة، جيت ومت موتي وديتني الحياة، فصرت حي بس حياتك أنت، وصارت ترنيمتي مع المسيح صلبته فأحيا، مع المسيح صلبته فأحيا. بس حياتي مش حياتي، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هللويا، مجدا وإكراما، لأن كل اللي يدرك ده ما يقدرش يعمل حاجة غير أنه يتحول هو شخصيا إلى تسبيحة ليك، وتتحول حياته إلى ترنيمة تمجدك، ويترك كل ما يشغله في هذا العالم ويلتفت إليك ويقول لك الله على اللي أنت عملته لي هعيش لك قد ما حبتني وقد ما صلبت لأجلي وعني وقد ما أقمتني.

بصيت عليا وقلت أطلقه، لأنك وجدت لي فداء. وأنا بصيت على نفسي لقيت نفسي حر مجدا وإكراما.

فصارت أغنيتي هي حريتي، وصار إطلاقي هو تسبيحتي. وصرت أنت وحدك، أنت سر

0: ايه بقى تحكي لنا ايه النهارده؟
1: كنت راكبه في عربيه بره مصر وشفت حاجه بصراحه بهرتني، لمبه صغيره محطوطه في المرايات الجانبيه بتاعه العربيه. اللمبه دي جوه المرايه بتنور اول ما اي عربيه تدخل في زاويه اسمها البلايند سبوت، زاويه ما بتبانش فيها العربيه في اي مرايه، لا المرايات الجانبيه ولا مرايه الصالون. بس لو اتحركت من غير ما ياخد بالي ان العربيه دي موجوده انا ممكن اعمل حادثه، ممكن احود فاخبط العربيه دي. طبعا لو اللمبه دي موجوده في العربيات في مصر هتنور طول الوقت، احنا عربياتنا حضنا بعض طول الوقت. الفكره ان الزاويه دي عند السواق اللي قدامي بتبقى باينه لي انا بكل وضوح، انا شايفاها هو مش شايفها بس انا شايفاها. الزاويه دي عندي انا مش شايفاها بس اللي حواليا ينفعوا يكونوا شايفينها، وعشان كده انا ينفع ابقى ببص على اللي قدامي واقول الحق هيخبط هيعمل حادثه، عارف بنعمل كده. بس بالنسبه لزاويتي انا او العربيه اللي انا هدخل عليها انا مش شايفاها خالص. وبفكر ان انا وانت عندنا نفس المشكله، عندنا بلايند سبوت او بلايند سبوتس في حياتنا في شخصياتنا، حاجات انا مش شايفاها في شخصيتي وحاجات انا مش واخده بالي منها، وحاجات لو ما التفتش ليها هعمل كارثه او حادثه في حياتي. كل واحد فينا انا وانت عندنا بلايند سبوتس في شخصيتنا، حاجات انا مش شايفاها ومش عارفاها عن نفسي ومش واخده بالي منها، ولو ما التفتش ليها هعمل كوارث، هعمل كوارث في حياتي او حياه ناس تانيه حواليا. ومهم قوي ان يكون في حد تاني هو يكون بيقوم بدور اللمبه دي، حد هيوريني المشكله اللي عندي، حد بيحبني بيخاف عليا مهتم بيا وهيكلمني بمحبه. اوقات كتير احنا بنخاف من موضوع المواجهه ده، المواجهه بالنسبه لنا انا مفيش حد يحاسبني، انا مش عايز حد يتكلم معايا، ربنا بس هو اللي يحاسبني، مع ان المواجهه دي كنز لو اتعملت بطريقه صح تساعدني اكبر وتساعدني اتغير. طبعا اكتر حد يقدر ان هو يوريني البلايند سبوتس بتاعتي دي هو ربنا، بيوريني حاجات جوايا وجوه قلبي انا نفسي ما كنتش شايفها ولا عارفها عن نفسي، حاجات اتزرعت فيها من زمان وبتتسبب في تصرفاتي النهارده من غير ما اخد بالي. بس نعمه ربنا ينفع تغيرني قوي، ينفع تشتغل عليا قوي، ينفع تشفي وينفع تشكل. في العربيه البلايند سبوت هتفضل طول عمرها البلايند سبوت، زوايا انا مش شايفاها وممكن تسبب لي حوادث، لكن في حياتي ربنا ممكن يشتغل عليا، الناس ممكن تساعدني، وبلايند سبوتس كانت موجوده في حياتي انا ما كنتش عارفها عن نفسي، فانا ينفع اتغير واتشكل واحده بواحده.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي.

نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

0: يا رب ثبت قلبي فيك، خليني ثابت مهما كانت الظروف أو حتى كلام الناس. علمني كل يوم أسألك يا رب إيه اللي أنت عايزني أعمله ومين اللي عايزني أخدمه.
1: على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه، والمستهزئ لا يسمع انتهارا. من ثمرة فمه يأكل الإنسان خيرا، ومرام الغادرين ظلم. من يحفظ فمه يحفظ نفسه، من يشحر شفتيه فله هلاك. نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها، ونفس المجتهدين تسمن. الصديق يبغض كلام كذب، والشرير يغزي ويخجل. البر يحفظ الكامل طريقه، والشر يقلب الخاطئ. يوجد من يتغانى ولا شيء عنده، ومن يتفاقر وعنده غنى جزيل. فدية نفس رجل غناه، أما الفقير فلا يسمع انتهارا. نور الصديقين يفرح، وسراج الأشرار ينطفئ. الخصام إنما يصير بالكبرياء، ومع المتشاورين حكمة. غنى البطل يقل، والجامع بيده يزداد. الرجاء المماطل يمرض القلب، والشهوة المتممة شجرة حياة. من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه، ومن خشي الوصية يكافأ. شريعة الحكيم ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت. الفطنة الجيدة تمنح نعمة، أما طريق الغادرين فأوعر. كل ذكي يعمل بالمعرفة، والجاهل ينشر حمقا. الرسول الشرير يقع في الشر، والسفير الأمين شفاء. فقر وهوان لمن يرفض التأديب، ومن يلاحظ التوبيخ يكرم. الشهوة الحاصلة تلذ النفس، أما كراهة الجهال فهي الحيدان عن الشر. المساير الحكماء يصير حكيما، ورفيق الجهال يضر. الشر يتبع الخاطئين، والصديقون يجازون خيرا. الصالح يورث بني البنين، وثروة الخاطئ تذخر للصديق. في حرس الفقراء طعام كثير، ويوجد هالك من عدم الحق. من يمنع عصاه يمقت ابنه، ومن أحبه يطلب له التأديب. الصديق يأكل لشبع نفسه، أما بطن الأشرار فيحتاج.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت مليانة بالشكر لربنا وكنت بقول له الكلمات دي: مهما شكرتك على اللي بتعمله معايا مع

ساعدني أستخدم ذهني وتفكيري معاك مش بمعزل عنك، عشان مرجعش الورا في مرات أنت تكون عايزني أطلع فيها لقدام. بسلم لك ذهني وتفكيري اللي على طول شغال، امتلكه أنت من فضلك وخليه يدرك إنك مرات هتديله أفكار بره الصندوق الضيق اللي متعود عليه، إنك هتفتح لي شبابيك بتبص على منظر تاني خالص غير اللي محاصرني في الأرض دي، وعايزني أتملي بالإدراك ده. أنا بنتمي لعالم تاني خالص معاك. أنت عايز ترفع عيني اللي مربوطة قوي بالأرض دي وتخليها تبص على واقع تاني سماوي إحنا بننتمي ليه، ويفضل في أذهاننا طول الوقت ونكون مليانين بيه أكتر ما إحنا مليانين بالعيان اللي محصرنا ده. فالوقت الأطول إحنا بصين لفوق ممتلئين بفكر ومنطق السماء وبرؤية الرب للأحداث اللي بتحصل على أرضنا، عارفين دورنا فيها إيه وشايفين قلب الرب تجاهنا إيه، عشان ما نتلخبطش ونبقى ماشيين ومش فاهمين. أنت عايز تفك الحصار اللي على أذهاننا حتى وإحنا بقالنا سنين في الإيمان، كأنه اتحبسنا في اللي متعودين عليه والمألوف بالنسبة لنا واللي شبه المؤمنين اللي حوالينا وبس، لكن ولا حتى دول أنت عايزنا شبههم. أنت دعينا نكون شبه يسوع. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي كويس إنكم تحطوا ليكم مثل أعلى وتبقوا عايزين تتشجعوا بمسيرة حياته وباللي عمله أو لسه بيعمله، لكن دايما خليكم متيقظين وفاهمين إن كل اللي حواليكم دول بشر بيجتهدوا وبيحاولوا زيكم وممكن يغلطوا برضو زيكم ويعملوا قرارات غلط أو اختيارات مش صح. لو حد منهم حصل منه كده ما تدينهوش وقتها، لكن اقف في ظهره وصليله، ما تشتكيش عليه لكن حامي عنه من هجمات عدو الخير، ما ترفعوش الناس فوق قوي وبعدين لما يعملوا أو يختاروا أمور تلخبطكم تسيبوهم ينزلوا على الأرض في عينيكم وسيرتهم تتكسر جواكم. اوزنوا الأمور واستخدموا عقلكم جنب مشاعركم، وشوفوا يسوع اتصرف ازاي مع تلاميذه في أوقات ضعفهم الجامدة قوي. يسوع قال لبطرس في لوقا 22 وعدد 31 الكلمات دي بعد ما أكل الفصح معاهم: سمعان سمعان، هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: يا سمعان يا سمعان، لقد استأذن الشيطان بأن يغربلكم كما تغربل الحبوب، لكنني صليت من أجلك لكي لا تفقد إيمانك، فبعد أن تعود إلي قوي إخوتك. الخدام حواليكم عليهم حرب شرسة بلا هوادة وبلا رحمة من عدو الخير، غربلة جامدة، وفي ناس بتصمد وفي ناس تفكيرها بيتلخبط وممكن تعمل تصرفات مش أحسن حاجة، وفي ناس بتسقط في تجارب، والكل محتاج سندة وصلاة بلجاجة. يسوع نبه بطرس لكنه كمان صلى عشانه، كان عارف إن التجربة اللي داخل عليها دي ممكن توصل بيه إنه يفقد إيمانه من إحساسه العميق بالفشل وإنه خزل يسوع، وهو اللي وقف في يوم من الأيام وقال له: أنت المسيح ابن الله الحي. إعلان قوي من الروح القدس كان ليه، هو نفسه هينكر ويكذب ويحلف إنه ما يعرفوش، انهار نفسيا وكأن صورته اتدشدشت في عينيه، وكان متخيل إنه نفس الشيء ممكن يكون حصل جوه يسوع ناحيته. عشان كده مقابلة يسوع ليه عند بحيرة طبرية بعد قيامته كانت قبلة الحياة اللي ردته تاني لمكانه ومكانته جواه، وصلحت الشرخ الرهيب اللي حصل في أعماقه. يعني يسوع مش بس صلى للقائد والتلميذ العظيم ده، لكن بعت له أكتر من رسالة طول الوقت تقوله: أنا لسه واثق فيك، أنت مكانك ما تغيرش جوايا، أنا مقدر إنك ضعفت وعايز أشددك. بعد القيامة مباشرة
تيجي

كلمات دين المريمات في مرقس أصحاح 16 وعدد 6. فقال لهن: لا تندهشن أنتن تطلبن يسوع الناصر المصلوب، قد قام، ليس هو هاهنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه. لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. كان عايز يوصل رسالة لبطرس إنه متوقع وجوده وسط التلاميذ، عايز أشوفك معاهم، بيحاول يأكد له بكل الطرق أنت زي ما أنت في عينيا، ما تيأسش من روحك. وحتى لما رجع تاني يصطاد السمك بعد ما يسوع قال له إنك هتكون صياد للناس، كان مقدر إحباطه اللي وصله لكده، وجه يشدد إيمانه من جديد ويحمله بمسؤولية جديدة ويوصل ليه إنه واثق فيه وبيرده لمكانه تاني بكل الحب، بيمسك بإيده ويسنده عشان يقوم من جواه ويرجع يتمم الدعوة اللي على حياته. ده يسوع لما بيتعامل مع ضعف تلميذ وقائد مهم. وانا عايز قلب يسوع ده يكون جواكم وانتم بتتعاملوا مع ضعفات القادة والخدام حواليكم. على قد ما بيستخدموا ويكونوا مؤثرين، على قد ما إبليس عايز يغربلهم. وانا عايز الكنيسة والجسد دايما يرفعهم ويحامي عنهم ويقف في ظهرهم ويطلب لأجلهم. ما تقفوش تتفرجوا عليهم لما يضعفوا، وتكتفوا إنكم تنقلوا الأخبار وتتكلموا عنهم. صلوا واطلبوا لأجلهم حتى لو هم مش شايفين أو مدركين للآخر إيه اللي بيعملوه وتأثيره. اطلبوا بتواضع ووداع حقيقية إن عينيهم تتفتح ويشوفوا ويرجعوا يقفوا في مكانهم الصح. ما تفتحوش أبواب لإبليس عليهم أكتر من اللي مفتوحة بالفعل. الشكاية بتعمل كده. خدوا بالكم ما تكونوش أداة في إيد العدو يستخدمها. أنتم مسؤولين معاهم وشركاء في الخدمة حتى لو مش بتقفوا جنبهم على المنابر. مسؤوليتك تصليله وتشدده وتشجعه وترفع إيده زي ما حصل مع موسى لما كان يشوع بيحارب. لما تسمع إن خادم وقع في أمر ما، اوعى في قلبك يبقى كل اللي جواك وكل همك انك تثبت ان وجهة نظرك فيه كانت صح. ده باب كبير بتفتحه مش بس عليه لكن عليك انت كمان. ممكن يدخلك في كبرياء او دينونة انت مش قدها. استر عليه وصلي لأجله ولأجل نفسك حماية من السقوط. في أمثال 7 وعدد 26 يقول عن الخطية كده: لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. وفي كورنثس الأولى أصحاح 10 وعدد 12 بيقول كده: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. خد بالك على أخوك وعلى نفسك، صلي عشانه وعشان نفسك، حامي عنه وعنك، وانتبه إن في عدو متربص بيه وبيك أنت كمان. والملكوت هو أنتم كلكم مع بعض، ما تقدرش لوحدك، أنت محتاج اللي جنبك واللي قدامك واللي وراك واللي على المنبر واللي قاعد في آخر صف، واللي بيخدم في خدمة ظهرة صليله، واللي بيخدم في خدمة في الخفاء صليله. توبوا عن روح الإدانة والمشاورة عن أخطاء الخدام. محدش مستفيد من الأمر ده غير عدو الخير، فما تديهوش فرصة. كاتب رسالة العبرانيين بيقول كده: صلوا لأجلنا لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. خلوا جسد المسيح مكان آمن مليان بالحب والحماية، بالستر وبالصلوات والتضرعات بعضكم لأجل بعض. صلوا لمرشديكم ومعلميكم اللي وضعوا حياتهم للخدمة. صلوا ليهم ولبيوتهم ولعائلاتهم إنهم يحفظوا من الشرير، ولنفسكم أنتوا كمان. صلوا وقاوموا إبليس فيهرب منكم، واقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. آمين.

عايزك تتخيل معايا البيضة دي، عارف كل اللي فيها مجرد شوية سائل أصفر قد كده وسائل أبيض قد كده، لكن ممكن بعد 15 يوم يطلع من البيضة دي كائن، ويا لجمال الكائن، ولا أعظم فنان يعرف يعمل أو يلون الريش اللي عليه. اللي أكتر من كده، كائن عنده قدرة على الحركة، وإنه بيشوف وبيتنفس وبياكل وبيشرب وبيخرج. مين اللي أوجد الكائن ده؟ مين اللي أوجد فيه جهاز هضمي وجهاز تنفسي وجهاز تناسلي؟ مين اللي أوجد فيه لحم وعظام ودم إلى آخره؟ مين؟ بل فوق الكل، الكائن اللي بيطلع من البيضة دي فيه حياة، وعلمياً الحياة لا يمكن أن تأتي من العدم. مين اللي أوجد الكائن الحي ده؟ عارف مين؟ سر الحياة ومصدر الحياة، مصدر حياتك وحياتي وحياة كل كائن على الأرض. صدقني اللي عايز أقوله لك النهاردة، مش بس تصدق إن ربنا موجود، لكن تصدق إن هو مصدر الحياة. ومش بس مصدر الحياة البيولوجية، ده مصدر الحياة الروحية، الحياة النظيفة، الحياة المستقيمة، التقية، النقية، ده مصدر الحياة الأبدية. هل تجيله النهاردة وتقوله أملك حياتي يا رب، سود على كل أيام يا إلهي، أتمنى لك حياة في ملء حضور الله في حياتك؟

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 61. في الحقيقة مناسبة كتابة المزمور غير معروفة، لكن الشراح والدارسين بيعتقدوا أن داود كتب هذا المزمور الرائع لما اضطر للهروب من وجه ابنه أبشالوم، أو أنه اتكتب أثناء هروب داود من شاول. لكن المشترك في الحالتين أن داود كتب المزمور ده وهو في حالة من الهروب، الخوف والفزع وعدم الاستقرار وعدم شعوره بالأمان أو السلام. ترى يا داود إزاي هتتصرف في الموقف ده؟ هتعمل إيه؟ فابتدى داود ياخدنا ويقول لنا على اللي حصل في الوقت ده وهو بيمر بحالة الهروب دي في مزمور 61، يشرح هو عمل إيه في الموقف ده. ونلاقيه في عدد واحد بيقول: اسمع يا الله صراخي واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذ غشي على قلبي. فالآيات بتوضح مدى صعوبة الموقف اللي بيمر بيه داود، لدرجة أنه بيصرخ ويستغيث بالرب ويقول له: اسمع اسمع صراخي اسمع صراخي. والصراخ هو التعبير عن الصلاة من الأعماق وقت الشدة. الواحد فينا لما ما بيبقاش لي أي رجاء في النجاة بيبتدي يصرخ. ويكمل ويقول: اصغى إلى صلاة.

كلها قدام الرب في الصلاة زي ما هي. طب وبعدين يا داود هتعمل ايه؟ انت ما زلت هربان وخايف، هل عندك ثقة في ان الرب هيستجيب؟ يرد داود ويقول انا عندي ثقة لا يعتريها شك ان الرب هيجي وقت ويستجيب. ويقول تصريح مهم في عدد 2 انه انت يا رب الى صخرة ارفع مني تهديني. انا متأكد انك مش هتسيبني، مش هتسيبني في حالة اليأس والخوف وعدم الامان اللي انا فيه. طب يا ترى يا داود ايه اللي مخليك يعني متأكد كده؟ ما انت هربان اصلا، ده انت مضطر انك انت تهرب وفي حالة من الخوف والفزع وعدم الشعور بالامان والسلام. يرد علينا بكل ثقة في عدد 3 بيقول لانك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. وكأنه عايز يقول لنا يا جماعة أنا عندي رصيد من الاختبارات في الماضي اللي فيها الرب لم يتركني وكان ملجأ وبرج وقوة وحماية من العدو. فمن كان معي في الماضي لن يتركني في الحاضر، حتى لو الواقع دلوقتي بيقول عكس كده. فرغبة داود في حماية الله تستند إلى اختبارات ووعود الرب السابقة لإنقاذه. فداود بيقول لنا إن الماضي أثبت إن الله هو ملجأ وبرج لي. فصلاة داود مبنية على حاجتين، على وعود الرب وعلى معاملات الرب لي في الماضي. فتوجه داود دائما هو الثقة في إنه من وقف بجواره في الماضي، الله اللي أنقذه من الأسد والدب ومن جليات ومن محاولات شاول لقتله، هو سيبقى أمين وهينقذه من الموقف اللي هو بيمر فيه. وطلب داود من الرب إنه يجيه من الموقف اللي بيمر فيه علشان هو عايز يسكن في بيت الرب في النهاية ويكمل عبادته للرب إلى الأبد. يختم داود المزمور وهو قلبه مليان بالثقة والإيمان في تدخل الرب، لدرجة إنه ابتدى يسبح ويرنم لإسم الرب وسط الظروف الصعبة اللي هو بيمر بيها. ويقول في عدد 8 هكذا أرنم لإسمك إلى الأبد. فالمزمور بيوضح التحول في موقف داود اللي كان في البداية خالص صراخ واستغاثة علشان الرب يتدخل، إنه في نهاية المزمور ابتدى داود يسبح ويرنم للرب. ومن خلال المزمور يا حبايب عرفنا إن سبب التحول ده في توجه قلب داود هو مش تغيير الواقع ولا المنظور، لكن هو بسبب إنه داود وجه عينيه لوعود الرب ووجه عينيه على اختبارات الماضي. جميل في المزمور يا حبايب إنه بيورينا إزاي نتعامل وإزاي نعيش وسط ظروف صعبة وسط تحديات الحياة. واسأل نفسي واسألكم يا حبايب، يا ترى وقت الاحتياج أو الحزن أو الضعف أو الشعور بالوحدة أو الترك أو وقت الهروب من ضغوط الحياة وظروفها أو وقت الهروب من أشخاص بيضايقونا، يا ترى بنعمل إيه؟ إيه هي الأفكار اللي بتكون موجودة في أذهاننا؟ صلاتي من كل قلبي لنفسي ولكل واحد بيسمعني إني قلوبنا وأذهاننا تكون زي داود، إنها تعتمد على وعود الله، وإن إحنا نسكب نفوسنا في الصلاة، وإن إحنا ما ننساش أبداً أمانة الله في الماضي. يا رب أشكرك لأنك بتسمع لصلواتنا زي ما هي مهما كانت مليانة بصراخ أو حزن أو شكوى. شكراً لأنك في النهاية ستهدينا وتنجينا. يا رب يسوع خلي عينينا وأذهاننا متعلقة بوعودك، ادينا ذهن صاحي وفاكر كويس أمانتك لينا في الماضي ومش ناسي إحساناتك معانا، فتتملي قلوبنا بالإيمان إنك ستتدخل وقت الشدة والضيق وإنك ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معانا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

أهلا بيكم في زوايا خفية. البرنامج ده هنكتشف فيه مع بعض الزوايا اللي تبدو صغيرة في قصص الكتاب المقدس، لكنها بتكشف حقائق عميقة جدا عن حياتنا مع الله. سؤالنا النهاردة، هل ممكن تكون أكبر مشكلة في حياتنا مش البطء، العكس السرعة؟ هل يمكن انتقدنا مواهبنا للنجاح أو للسقوط إذا سبقت صوت الله؟ تعالوا نكتشف مع بعض النهاردة زاوية خفية من حياة رجل شجاع اسمه عسائيل. بيقول الكتاب المقدس كده، وكان عسائيل خفيف الرجلين كأحد الظباء التي في البرية. صموئيل 2:18. الكتاب ما ذكرش إن عسائيل كان أعظم قائد ولا أشهر محارب، لكن ركز على موهبة واحدة، كانت سرعته، وكانت السرعة دي عطية من الله. الزاوية الخفية هنا إن الموهبة مهما كانت جميلة ممكن تصبح خطر عندما تقود صاحبها بدل أن يقودها صاحبها تحت سلطان الله. يوم المعركة عسائيل شاف أبنير فانطلق وراءه. يقول الكتاب، تبع عسائيل أبنير ولم يمل في السير يمينا ولا يسارا من وراء أبنير. في صموئيل 2:19. في الظاهر تبدو صورة للإصرار، لكن خلوا بالكم بتحمل تحذير. هو ركز على الهدف لدرجة إنه ما كانش شايف ولا يمين ولا شمال، لم يعد يرى شيئا آخر، وممكن هو ما رفعش عينه لربنا أصلا، هو كان مركز على هدف أرضي. كم مرة بنكون مصرين لكن في الاتجاه الغلط؟ مش كل إصرار إيمان، ومش كل باب بنقدر ندخله، ومش كل باب مقفول هو باب سمح لنا الله ندخل من خلاله. كل باب نستطيع دخوله هو باب فتحه الله لنا فقط. هنا زاوية خفية تانية، أحياناً مش بيوقفنا ربنا لأننا ضعفة، لكن لأننا بنتحرك بسرعة أكبر من توقيته. ممكن تكون موهوب في الكلام، لكن ده لا يعني أن أنت تدخل كل نقاش. وممكن تكون قادر على الخدمة، عندك موهبة كبيرة فيها، لكن ده برضو لا يعني أن أنت تتحمل كل مسؤولية جوه الخدمة. ممكن تكون دلوقتي قدامك فرصة، لكن مش كل فرصة دعوة. عشان كده داود النبي صلى وقال، علمني يا رب أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي، روحك القدوس يهدني في أرض مستوية. مزمور 143:10. الحياة مع الله مش أن نفعل أشياء كثيرة وناخد مسؤوليات كتير، لكن أن نفعل ما يريده هو، أن نسمع صوته هو في الوقت اللي يختاره هو. نرجع تاني لقصتنا وقصة عسائيل. حصل أمر عجيب، أبنير نفسه حذره، أبنير اللي كان عسائيل بيطرده حذره أكتر من مرة، قال له كده، مل عن يمينك أو عن يسارك، ثم قال عد من ورائي لماذا أضربك إلى الأرض؟ صموئيل 2:22. لكن برضو عسائيل رفض، ويكرر الكتاب العبارة المؤلمة، فأبى أن يميل. في صموئيل 2:2. هنا زاوية خفية تانية، مش المشكلة دايما إننا ما بنسمعش صوت التحذير أو صوت ربنا. ربنا أحيانا بيتكلم وبوضوح، لكن إننا مش عايزين نستجيب للصوت ده، قافلين ودنا. كم مرة بيرسل الله كلمة أو مشورة أو بيقفل باب قدامنا فبنعتبره عائق، لكن هو في الحقيقة حماية. سفر الأمثال بيقول كده، طريق الجاهل مستقيم في عينه، أما سامع المشورة فهو حكيم. أمثال 12:15.
أما سامع المشورة فهو حكيم. مين سامع؟ مين فاتح ودانه لالله؟ مين قاعد قدام كلمته؟ للأسف كانت نهاية عسائيل مؤلمة جداً، ضرب في الطريق اللي ظن إنه مصدر قوته، لكن الرسالة مش بتتوقف عند موته بل عند الدرس اللي تركه. الله لا يريد أن يكسر مواهبنا بل أن يقدسها. الله لا يريد أن يطفئ حماسنا بل أن يقوده بروحه، زي ما قال بولس الرسول: إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح، في غلاطيا 5:25. السؤال مش هل أستطيع، لكن هل الله يرسلني؟ أنا سامع إن الله هو اللي حاططني في المكان ده، ولا أنا اللي بستخدم مواهبي غلط؟ قبل ما نخلص اسأل نفسك سؤال: إيه اللي أنا بطرده؟ هل هو حلم أعطاه الله لي؟ أم معركة فرضها علي جرحي؟ هل بتقودني دعوة الله؟ أم يقودني اندفاعي؟ ممكن موهبتك تعطيك سرعة الوصول، لكن صدقوني صوت الله وحده هو اللي بيحدد الطريق. ولا قيمة أن تصل أولاً أو مسرعاً إذا وصلت إلى مكان لم يرسلك الله إليه. وعد الله في سفر أشعياء بيقول: وأذناك تسمعان كلمة، كلمة خلفك قائلة: هذه هي الطريق اسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. أشعياء 30:21. يا رب بنشكرك من أجل كل موهبة حطيتها في حياتنا، علمنا إننا ما نتحركش لمجرد إننا قادرين أو عندنا مواهب. يا رب إدينا قاعدة قدامك، ودان بتسمعك، قلب بيطيعك، لأنك أرسلتني مش لأني أنا اللي عايز أروح. إديني يا رب قلب بيقبل المشورة، شجاعة تعرف إمتى تتقدم وإمتى تقف، ذهني يا رب يسمع كلامك ويحفظه ويفهمه ويمشي ورا كلامك، كلامك هو البوصلة. خلي خطواتي تسير معك لا أمامك. آمين.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في

غيرك يشبع نفوس عاشت تعاني. تعالوا نرنم مع بعض.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين تلاتة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ لما حد بيتأخر علينا بنبص للساعة ونقول هو ليه تأخر؟ وأودى اللي بنعمله مع ربنا، هو ليه ربنا مش بيستجيب لصلاتي بسرعة؟ هو ليه ربنا سمع صراخي وشايف زنقتي بس متأخر؟ عايز أقول لك الحاجة، الرب قال في أشعياء 55 كما علت السماوات على الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. وعايز أضيف حاجة من عندي، وتوقيتاتي عن توقيتاتكم. إحنا أوقات بننتظر الله بحسب توقيتنا، لكن تأكد أن الله مش بيتأخر. السؤال مش هو ليه بيتأخر، لا لا لا، السؤال هل هو بيتأخر؟ هو قال أفكاري ليست كأفكاركم وطرقي ليست كطرقكم، وكذلك توقيتات الله مش زي توقيتاتنا. أرجوك اعرف كده أن الله بيجي في الوقت المظبوط وفي الوقت الصح. واللي علينا النهاردة نعمله نقول لك يا رب في يدك أوقاتي، في يدك أجالي، زي ما داود قال له صنع الكل حسنا في وقته. عايز أقول لك على قصة جميلة أكيد كلنا عارفينها. في يوم دخل مع تلاميذه في وسط البحر والبحر هاج، لكن الكتاب يقول إن هو كان نائما في السفينة وفضلوا يصرخوا للرب لغاية لما قال لهم، وقال لهم ما بلكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا؟ لما أسكت الريح بكلمة فإن الريح أيضا البحر يطيعانه. الرب كان عنده هدف من التأخير، وده اللي عايز أشجعك ليه. زي ما كان عنده هدف عميق في حياة تلاميذه أن يعلمهم الإيمان وأنه ينتظر الله بإيمان، وانت منتظر الله بإيمان ما تخافش، وهشهد ووري لك أن أنا أقدر أسكت البحر بكلمة. الرب أوقات بيجي في توقيتاته مش توقيتاتك، عشان عايز يعلمني حاجة، عشان عايز يكبرني، عشان عايزني أنمو في علاقتي بيه، عشان عايز إيماني يزداد فيه. مش في استجابة الصلاة، لكن في شخص الله القادر إنه يسكت البحر بكلمة واحدة. الله بيجي في توقيته، لكن خليك فاكر توقيتنا مش زي توقيته. أصبر له وانتظر الرب، لأن الله يأتي في توقيته. ومن هنا لما يأتي توقيت الاستجابة صدق أن الله عايز حياتك تنمو فيه وتنمو في معرفته إلى أن يأتي في توقيته.

0: يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.
1: على راديو الحياة الأفضل.

وسطينا حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهاردة عايز يحط ايده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهية. لو انت تعبان قوي ومحتاج زي بارتماوس الأعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمة، يقول كده غني في الرحمة، عنده غنى في الرحمة، يقول من أجل رحمته الكثيرة، فغني في الرحمة وعنده رحمة كثيرة، رحمة تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو أنا خاطئ ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطئ الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك، وانت بتسمع الكلمات اللي جاي وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم الأسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. الحلقة بتاعتنا النهاردة عن أدوات الرحلة اللي احنا بناخدها ونشيلها في شنطة الخروج بتاعتنا. ما ينفعش نخرج للمجهول وإيدينا فاضية. الخروج من منطقة الراحة مش معناه نرمي نفوسنا في الهلاك وخلاص، لكن هو مغامرة، لكنها مغامرة مدروسة ومحسوبة كويس. والنهاردة هنشوف ايه اللي لازم يكون في الشنطة بتاعتنا دي واحنا خارجين نقابل الأفاق الجديدة ونوصل للأفاق الجديدة دي في حياتنا. أول أداة لازم تكون في الشنطة بتاعتنا وإحنا خارجين للمستقبل ده.

كنت ناشف مش مرن ممكن الحياة تكسرك، لكن لو انت مرن هتعدي، وعلى فكرة هتبقى زي الفل كمان. تاني أداة هي التعلم المستمر. أنا محتاج وأنا طالع للأفاق الجديدة بتاعتي وبتخلى عن دايرة الراحة اللي أنا موجود فيها أن أنا يكون عندي تعليم مستمر. أنا محتاج طول الوقت أتعلم وأقرأ وأفهم وأقعد قدام كلمة ربنا وأقعد قدام ربنا عشان يعرفني أمشي إزاي الوقت اللي جاي. ما ينفعش نخرج نواجه العالم الجديد بعقلية قديمة عندنا، لكن لازم نعمل تحديث للمعلومات اللي عندنا طول الوقت. فكر كده في الشنطة دي كأنها حاجة ممكن تشحنك أو تشحن من خلالها شخصيتك بكل مهارة جديدة بتتعلمها. ممكن تشحن نفسك شحن إضافي عشان تقدر تكون بتكمل المشوار. لازم تدور إيه هي الحاجات اللي ممكن تشحنك وتشجعك وتقويك عشان تفضل ماشي في الطريق وما تجيش في نص الطريق وتقول أنا مش قادر أكمل. في البعد الروحي كمان في أداة مهمة جدا جدا في حياتنا، وهي بوصلة حياتنا، هي الحكمة. ربنا زمان لما جيت قابل مع سليمان وقال له أنت عايز إيه يا سليمان، كان ممكن سليمان يطلب حاجات كتيرة قوي، لكن اتخلى عن كل حلم في الحياة وطلب حاجة واحدة بس، هي الحكمة. الحكمة هي اللي بتخليك تعرف الفرق بين الشجاعة وبين التهور. في طلب روحي جميل جدا بيقول الكلمات الجميلة دي في كلمة ربنا: إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله. يعني لو حد عايز يكون حكيم في حياته يطلب من ربنا. عشان كده قبل ما تاخد أي خطوة كبيرة أو صغيرة في حياتك اطلب البصيرة الإلهية، اطلب الحكمة الإلهية، اطلب إن ربنا ينور عينيك عشان تقدر تشوف الفرص وسط التحديات الصعبة اللي موجودة في الحياة. الخروج من الأنتخة، من منطقة الراحة بتاعتنا، لازم يكون خروج محمول بروح الحكمة الإلهية. الحكمة الإلهية اللي بتخليك بتمشي وانت واثق إن رجلك ثابتة حتى لو الأرض تحتك بتتهز كلها. تحدي النهاردة هو إضافة أداة جديدة جوه شنطتك. تعال النهاردة تعلم حاجة جديدة واحدة بس. ما تخليش يوم يعدي عليك ولا نهار يعدي عليك من غير ما تتعلم حاجة جديدة النهاردة تقدر تعيشها في الحياة. مش لازم تاخد كورس كبير، مش لازم تاخد تدريب كبير، لكن ممكن تحصل على معلومة صغيرة وبسيطة. ممكن تعرف معنى كلمة بالعربي شكلها ايه او بالانجليزي شكلها ايه وترجمتها ازاي. حتى عشان تقدر تستخدم الادوات دي في حياتك محتاج تشغل ذكائك بشكل اكتر. خصص 5 دقايق في اليوم بتاعك الطويل الكبير ده عشان تتعلم مهارة واحدة بس بره تخصصك اللي انت عايش فيه او بتشتغل فيه او بتخدم فيه. خلي شنطتك وانت طالع الرحلة دي دايما مليانة. الرحلة محتاجة مجهود، بس الأدوات الصح هتخليها رحلة ممتعة وناجحة في حياتك. عشان كده تعالى صلي الصلاة دي معايا وقوله: يا رب أنا محتاج الأدوات دي عشان أعرف أعيش وأكمل حياتي. أنا محتاج قبل ما أخطي كل خطوة يا رب في حياتي، أنا محتاج تدعمني بروحك وتدعمني كمان بحكمتك العظيمة والكبيرة في الحياة، عشان اختياراتي يا رب تكون صح وعشان حياتي تكون صح. أنا محتاج أتحلى بالحكمة الإلهية العظيمة دي. أنت قلت: من تعوزه حكمة فليطلب. وأنا جاي النهاردة يا رب أطلب حكمة وأطلب مرونة وأطلب تعليم جديد يقودني للنجاح في حياتي الوقت اللي جاي. آمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

معلش انت زعلت جدا لما شفت الكرتون اللي فيه ناس داخله في علاقه مش طبيعيه وقررت تقاطع الشركه المنتجه عشان تحمي ولادك، بس مش شايف ان اللي انت بتحاربه عشان تحمي اطفالك ده بيحصل لك انت كشخص بالغ كبير كل يوم؟ انا بيحصل لي كل يوم. من كام شهر شفت اعلان بيقول لك ما تفوتش المسلسل ده، علاقات، خيانات. ثانيه واحده، خيانات؟ خيانات هي دي نقطة البيع اللي انت بتبيع لي بيها المسلسل؟ هي دي بقت الميزة اللي هتخليني اتفرج على المسلسل؟ اقول لك حاجة تاني، فاكر من كام سنة كان في مسلسل عن شوية حرامية لزاز، الناس حبتهم، كل الناس حبتهم مع انهم حرامية. ايوة كوميديا، بس تنكر انك شوية بشوية نسيت انهم حرامية؟ اهي شوية بشوية دي اسمها التطبيع، يعني اللي كان مرفوض بقى عادي، بعدين بقى ممتع، بعدين بقى كول، وفي الآخر اتبنيناه، أنا وإنت اتبنيناه وبقينا بندافع عنه. والكارثة إنك ممكن إنت تكون بتقاوم بس الناس حواليك بتقولك يا عم يلا ما تحبكهاش، هو في إيه؟ الميديا حوالينا بتسرسب لنا الغلط شوية بشوية، بتبيع لك السن في علبة شيك. أنا وإنت محتاجين نصحى ونصحي بعض قبل ما نلاقي نفسنا بنضحك على اللي بيدمرنا.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: لا تفتخر بالغد، لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم. ليمدحك الغريب لا فمك، الأجنبي لا شفتاك. الحجر ثقيل والرمل ثقيل، وغضب الجاهل أثقل منهما كليهما. الغضب قساوة والسخط جراف، ومن يقف قدام الحسد؟ التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبلات العدو. النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. مثل العصفور التائه من عشه، هكذا الرجل التائه من مكانه. الدهن والبخور يفرحان القلب، وحلاوة الصديق من مشورة النفس. لا تترك صديقك وصديق أبيك، ولا تدخل بيت أخيك في يوم بليتك. الجار القريب خير من الأخ البعيد. يا ابني كن حكيما وفرح قلبي، فأجيب من يعيرني كلمة. الذكي يبصر الشر فيتوارى، الأغبياء يعبرون فيعاقبون. خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا، ولأجل الأجانب ارتهن منه. من يبارك قريبه بصوت عال في الصباح باكرا، يحسب له لعنا. الوقف المتتابع في يوم ممطر، والمرأة المخاصمة سيان. من يخبئها يخبئ الريح، ويمينه تقبض على زيت. الحديد بالحديد يحدد، والإنسان يحدد وجه صاحبه. من يحمي تينة يأكل ثمرتها، وحافظ سيده يكرم. كما في الماء الوجه للوجه، كذلك قلب الإنسان للإنسان. الهاوية والهلاك لا يشبعان، وكذا عينا الإنسان لا تشبعان. البوطة للفضة والكور للذهب، كذا الإنسان لفم مادحه. إن دققت الأحمق في هاون بين السميذ بمدق، لا تبرح عنه حماقته. معرفة نعرف حال غنمك، واجعل قلبك إلى قطعانك. لأن الغنى ليس بدائم، ولا التاج لدور فدور. فني الحشيش وظهر العشب، واجتمع نبات الجبال. الحملان للباسك، وثمن حقل أعتدة. وكفاية من لبن المعز لطعامك، لقوت بيتك ومعيشة فتياتك.

أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار يقول الرب، هو ذا كالطين بيد الفخار أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أنت أبويا الحالل فيا، واللي محاوطني من كل اتجاه وحاطط إيدك عليا. الصورة الذهنية دي متفرقش خيالي، دايما أشوفك جنبي وحاطط إيدك عليا. أنت فعلا مهتم، ومهتم قوي. أنت مش محتاج تقول أو تعمل أي حاجة مش جواك ومش حاسس بيها أو مش عايز تعملها. إحنا كبشر ممكن نعمل كده، لكن أنت لأ. أنت حاجة واحدة، اللي جوه هو اللي بره، هو اللي واصل لينا. نفسي أبقى زيك،

تأمني فيا، أنت فعلا أحلى ما في حياتي. الحب والراحة والسلام اللي خدته منك رغم كل أحداث حياتي اللي كان فيها المتعب والمتعب قوي ما خدتوش من حد غيرك. كنت بتعرف إزاي توصل لجوه، جوه قلبي جدا، وتريحني بحق وحقيقي. ياريت الناس فعلا تدرك إن مفيش راحة حقيقية وسلام داخلي عميق رغم الظروف والأحداث غير فيك أنت. مش إن المواقف تتحل هو ده اللي هيريح وبس، لأنها ممكن تتحل وممكن لأ، بس إنك طول الوقت تفضل ماسك فيه ومسنود عليه وشايفه وهو بيرفعك فوق كل اللي بتعدي فيه، هو ده الأمان. مش بس وسط الحاجات الصعبة اللي انت فيها دلوقتي، لكن ده أمانك على طول، أمانك حتى في اللي جاي. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الأمان شعور خاص جدا بتحتاجه البشرية، حتى الحيوانات والنباتات مش بس الإنسان. ونزع الأمان دي واحدة من خطط إبليس الأصيلة للبشرية جنب السرقة والذبح والإهلاك. عكس الإحساس بالأمان هو الإحساس بالذعر والخوف، ودي المشاعر بتاعته اللي لما تسيطر عليك ممكن تعمل أي حاجة غلط أو تدور على حلول غلط عشان تتخلص منها. يمكن تحس بأمان ولو زايف أو وقتي، بس أنت مش قادر تتحمل الذعر والخوف اللي جواك أكتر من كده. ودي مشاعر قاسية جدا ممكن من تقولها تهدد حياة الإنسان. عشان كده خلقتي محتاجة مصدر أمان ثابت تلجأ ليه وتتسند عليه، وتبقى عارفة واثقة فيه إنه مش هيتغير ولا في يوم مش هيبقى موجود أو مش متاح. وده بقى مش موجود على أرضكم اللي أخضعت لإبليس وللبطل بصورته الكاملة. حتى أقرب الناس للشخص، أبوه أو أمه، مرات بيتقلبوا في مشاعرهم لما توقعاتهم من ولادهم ما بتحصلش. بس مين بقى اللي يحبك زي ما أنت وإنت بعيد زي وإنت قريب، في أوقات نجاحك وفي عز إحساسك بالفشل، وإنت ثابت في المحبة بتاعتك ليه أو وإنت حيران ومتشكك فيها ومش فاهم حاجات كتيرة، وإنت عارف تتغلب على ضعفاتك أو وإنت مش قادر والسنين عمالة تمر بيك، وإنت طفل أو أنت شاب أو أنت كبير أو أنت كهل، بيحبك ومكمل يحبك ومكمل جنبك. مفيش إحساس تاني بالأمان ممكن يوصلك لو ما أدركتش حقيقة إنك محبوب طول الوقت، مقبول طول الوقت، وإني جنبك ومش هتخلى عنك طول حياتك. واللي يكمل الصورة اللي توصلك للأمان قدرتي اللانهائية والغير محدودة تخلي أمانك ثابت جدا. فأنت معاك أب بيحبك حب غير مشروط وطول الوقت معاك وجنبك ومش هيسيبك، وكمان قادر على كل شيء. وده قمة الأمان ليك لما تتسند على الحقائق دي وتعيشها بحق وحقيقي، وما تبقاش فاهم إنك ريشة في مهب ريح جامدة، مطرح ما هتوديها هتروح، وكأن ملهاش صاحب يمسكها وما يسيبهاش لوحدها تقابل الريح. انت في حربك مع عدو الخير او مع العالم او حتى مع نفسك مش لوحدك، انا فيك ومعاك، وفكري من نحوك سلام وخير ورجاء. في سفر أرميا اصحاح 29 وعدد 11 بيقول كده: لاني عرفت الافكار التي انا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، افكار سلام لا شر، لاعطيكم اخره ورجاء. وفي المشتركة بيقولها كده: أنا أعرف ما نويت لكم من خير لا من شر، فيكون لكم الغد الذي ترجونه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأني أعرف الخطط التي أفكر بها بخصوصكم، يقول الرب، فهي خطط لخيركم وليس لضرركم، لأعطيكم مستقبل ورجاء. دايما اللي جوايا ناحيتكم خير وسلام، عمر الحقيقة دي ما هتتغير. أنا ما عرفش أفكر لولادي غير كده وبس. اللي جوايا حب وخير وسلام ليكم، وعايزكم تحسوا بالأمان الكامل في حضني وترتاحوا في حبي مش في أي حاجة تانية، ولا تستنوا ظروف ولا أحداث
ولا

ناس ولا مشاعر معينة هي اللي هتنقل ليكم الشعور بالأمان. كل دي متغيرات، تبقى يوم عندكم ومعاكم وفي صفكم، ويوم تاني تبقى ضدكم، مش ثابتة عشان تقدروا تتسندوا عليها. داود كتب الكلمات دي في مزمور 27، بيقول كده: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ في عدد 3: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. عدد 5: لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته، على صخرة يرفعني. في عدد 13 يقول: لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. الكلمات دي كلها بتتقال كده في الترجمة المبسطة: الله نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الله ملجأ حياتي، فمن من أخشى؟ لن أخاف حتى لو حاصرني جيش، وسأظل مطمئنا حتى لو شنوا علي حربا، لأنه يحميني في ستره في يوم الشر، يخبئني في أعماق خيمته ويرفعني إلى مكان أمان. لولا أنني أمنت بأني سأرى بركات الله في حياتي. ليكن رجاءكم في الله، تقوى وتشجع، وليكن رجاءك في الله. داود بيحكي حياته وقصته اللي ما كانتش سهلة أبدا، لكن هو كان عارف أنا مين لي وهو مين ليا. عيني كانت عليا، مش على الأحداث ولا على الظروف ولا الحروب والمشاكل، وكان شايف كويس قوي إن أمانه وطمأنينة قلبه مش إنه يكسب حرب، لأ، إنه يشوف نفسه مستخبي في حضني. شريط حياته يشهد عن أمانتي معاه، وعن إني كنت قد الثقة اللي وضعها فيا، وقد السندة اللي تسندها عليا. شافني ليه طول السكة راعي لحياته بحق وحقيقي، وكان عارف إنه معايا وفيا لا ولن يعوزه شيء. هو كان راعي بيحب غنماته وبيخاف عليها وبيدافع عنها بكل قوته، ومش هيسيبها للسرقة والنهب، هيحوط عليها غنمة غنمة. فكان عارف إن أنا بعمل معاه كده، رعايتي وعنايتي بيه شكلها إيه. أنا كنت مصدر أمانه الوحيد، مش الملك والقصر ولا النصرة في الحروب، وأنا كنت فرحان بالسندة والثقة دي فيا. ودي دعوتي ليكم النهاردة: ما تدورش على أمانك بعيد عني، صدقني مش هتلاقيه. وفر على روحك عناء المجهود والتعب، اتكل عليا بكل قلبك، وسيب ظروفك وأحداث حياتك بين إيديا. أنا اللي عندي في الموت مخارج، ما تخافش، أبوك هو رب الكون اللي بيعتني بيه ويقدر يعتني بيك أنت كمان. مش عايزك خايف ولا منزعج، عايزك مطمن ومليان سلام مهما كانت قسوة الظروف والأحداث. أبوك أعظم وأكبر من الكل. آمين.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

0: أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفيه يظللك وتحت أجنحتها وتحتمي، ترس ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب راعي فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

مسكين الطفل العربي. أحدث الدراسات بتقول إن في اليوم بيستقبل 127 رسالة سلبية، زي أنت غبي، أنت ما بتفهمش، أنت لسه صغير. حط كل الرسائل السلبية، عارف دي بتعمل في الطفل إيه؟ أو عملت فينا إيه؟ دي سبب ضعف الصورة الذاتية، السلف إيمج اللي بكونها عن نفسي. وعارف ضعف الصورة الذاتية سبب إيه؟ دي من خلف كل أنواع الإدمانات. عشان كده أنا نفسي معايا دلوقتي تعمل أربع حاجات. رقم واحد، أنا عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب كل الكلمات أو الصفات السلبية اللي اتقالت لك وانت صغير ومأثرة فيك. اكتبها من فضلك في الورقة، وعايزك تقول دي مش أنا، وعايزك تقطعها تقول مش أنا. وعايزك رقم اتنين دلوقتي تقرر إنك مش هتقول كلمة سلبية عن نفسك، يعني أقول أصلا أنا ما بفهمش، أصلا أنا خجول، أنا ضعيف، كل الكلمات السلبية. ومش هتقبل إن أي حد يقول عليك كلام سلبي. تلاتة، عايزك دلوقتي تجيب ورقة وقلم وتكتب الصفات الإيجابية الجميلة اللي فيك. وأؤكد ليك إن كل واحد فينا مليان صفات إيجابية. وأربعة وأخيرا، عايزك تقول لنفسك أنا صنعت إيد الله، الله أوجدني لغرض عظيم، الله وضع فيا كل قدرات وإمكانيات النجاح، وثق أنك سوف تنجح والرب معك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 61. في الحقيقة مناسبة كتابة المزمور غير معروفة، لكن الشراح والدارسين بيعتقدوا أن داود كتب هذا المزمور الرائع لما اضطر للهروب من وجه ابنه أبشالوم، أو أنه اتكتب أثناء هروب داود من شاول. لكن المشترك في الحالتين أن داود كتب المزمور ده وهو في حالة من الهروب، الخوف والفزع وعدم الاستقرار وعدم شعوره بالأمان أو السلام. ترى يا داود إزاي هتتصرف في الموقف ده؟ هتعمل إيه؟ فابتدى داود ياخدنا ويقول لنا على اللي حصل في الوقت ده وهو بيمر بحالة الهروب دي في مزمور 61، يشرح هو عمل إيه في الموقف ده. ونلاقيه في عدد واحد بيقول: اسمع يا الله صراخي واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذ غشي على قلبي. فالآيات بتوضح مدى صعوبة الموقف اللي بيمر بيه داود، لدرجة أنه بيصرخ ويستغيث بالرب ويقول له: اسمع اسمع صراخي اسمع صراخي. والصراخ هو التعبير عن الصلاة من الأعماق وقت الشدة. الواحد فينا لما ما بيبقاش لي أي رجاء في النجاة بيبتدي يصرخ. ويكمل ويقول: اصغى إلى صلاتي، أنا في حالة من الوحدة والعزلة والهروب كما لو كنت في أقصى الأرض. فواضح أن داود كان بيكتب الوقت ده وهو بعيد عن موطنه اللي خلى أن مشاعر الإحباط واليأس والاغتراب تزيد. بيستخدم كلمة غشية على قلبي، يعني لم يعد عندي قدرة على الاحتمال والحزن يغلف قلبي. فنقدر نفهم أن أول رد فعل لداود وهو بيعدي بالموقف ده هو أنه شارك وعبر عن مشاعره زي ما هي من غير أي تجميل أو تغيير. سكب مشاعره كلها قدام الرب في الصلاة زي ما هي. طب وبعدين يا داود هتعمل إيه؟ أنت ما زلت هربان وخايف، هل عندك ثقة في أن الرب هيستجيب؟ يرد داود ويقول: أنا عندي ثقة لا يعتريها شك أن الرب هيجي وقت ويستجيب. ويقول تصريح مهم في عدد 2، أنه أنت يا رب إلى صخرة أرفع مني تهديني. أنا متأكد أنك مش هتسيبني، مش هتسيبني في حالة اليأس والخوف وعدم الأمان اللي أنا فيها. طب يا ترى يا داود إيه اللي مخليك يعني متأكد كده؟ ما أنت هربان أصلا، ده أنت مضطر أنك أنت تهرب وفي حالة من الخوف والفزع وعدم الشعور بالأمان والسلام. يرد علينا بكل ثقة في عدد 3، بيقول: لأنك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. وكأنه عايز يقول لنا: يا جماعة أنا عندي رصيد من الاختبارات في الماضي اللي فيها الرب لم يتركني وكان ملجأ وبرج وقوة وحماية من العدو. فمن كان معي في الماضي لن يتركني في الحاضر، حتى لو الواقع دلوقتي بيقول عكس كده. فرغبة داود في حماية الله تستند إلى اختبارات ووعود الرب السابقة لإنقاذه. فداود بيقول لنا إن الماضي أثبت إن الله هو ملجأ وبرج لي. فصلاة داود مبنية على حاجتين: على وعود الرب وعلى معاملات الرب لي في الماضي. فتوجه داود دائما هو الثقة في إنه من وقف بجواره في الماضي، الله اللي أنقذه من الأسد والدب ومن جليات ومن محاولات شاول لقتله، هو سيبقى أمين وهينقذه من الموقف اللي هو بيمر فيه. وطلب داود من الرب إنه يجيه من الموقف اللي بيمر فيه علشان هو عايز يسكن في بيت الرب في النهاية ويكمل عبادته للرب إلى الأبد. يختم داود المزمور وهو قلبه مليان بالثقة والإيمان في تدخل الرب، لدرجة إنه ابتدى يسبح ويرنم لإسم الرب وسط الظروف الصعبة اللي هو بيمر بيها. ويقول في عدد 8: هكذا أرنم لاسمك إلى الأبد. فالمزمور بيوضح تحول في موقف داود اللي كان في البداية خالص صراخ واستغاثة علشان الرب يتدخل، إنه في نهاية المزمور ابتدى داود يسبح ويرنم للرب. ومن خلال المزمور يا حبايب عرفنا إن سبب التحول ده في توجه قلب داود هو مش تغيير الواقع ولا المنظور، لكن هو بسبب إنه داود وجه عينيه لوعود الرب ووجه عينيه على اختبارات الماضي. الجميل في المزمور يا حبايب إنه بيورينا إزاي نتعامل وإزاي

قلوبنا وأذهاننا تكون زي داود، إنها تعتمد على وعود الله، وإن احنا نسكب نفوسنا في الصلاة، وإن احنا ما ننساش أبدا أمانة الله في الماضي. يا رب أشكرك لأنك بتسمع لصلواتنا زي ما هي، مهما كانت مليانة بصراخ أو حزن أو شكوى. شكرا لأنك في النهاية ستهدينا وتنجينا. يا رب يسوع خلي عينينا وأذهاننا متعلقة بوعودك، ادينا ذهن صاحي وفاكر كويس أمانتك لينا في الماضي، ومش ناسي إحساناتك معانا، فتتملي قلوبنا بالإيمان إنك ستتدخل وقت الشدة والضيق وإنك ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معانا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيدة المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيدة المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بإيدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

أهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. في كل حلقة بنحاول نفتح باب مخفي داخل النفس، زاوية لا يراها الناس لكنها بتأثر على أفكارنا، مشاعرنا، علاقتنا بالله وبمن حولنا. اسمحوا لي إن أبدأ بسؤال: ماذا تشعر عندما ترى شخص آخر ينجح في المكان الذي تمنيت أنت النجاح فيه؟ هل بتفرح له من كل قلبك؟ أم أن هناك صوتاً خافتاً في الداخل بيقول لماذا هو وليس أنا؟ في سم صامت قادر يسرق سلامك ويشوه رؤيتك ويجعلك تخسر أجمل ما أعطاه الله لك من غير ما تحس. السم ده اسمه المقارنة. في موضوع حلقتنا هنتكلم عن شاول، سم المقارنة والغيرة وجنون الخوف من فقدان المكانة. في قاتل صامت للسعادة ما بيعملش صوت لما بيدخل للقلب، بيتنكر في صورة روح منافسة أو الإحساس بالعدالة، لكنه في الحقيقة خوف عميق من عدم الكفاية، المقارنة. لما بنبدأ نقيس قيمتنا من خلال نجاح أو بريق أو إنجازات شخص تاني بندخل في دوامة من الغيرة بتخلينا أشخاص ما بنعرفش نفسنا. عدم الأمان الداخلي بيحولنا لأعداء نفسنا. المأساة النفسية دي لأول ملوك إسرائيل، راجل كان بيملك كل المقومات للنجاح، الملك شاول. بيقدم لنا سفر صموئيل الأول شاول بصورة مثالية: طويل القامة، حسن المظهر، اختاره الله ليحكم في الوقت ده. كان بيملك السلطة، الجيش والعرش، لكن كانت هناك فجوة عميقة في شخصيته. هويته لم تكن مبنية على من دعاه، لكن على قبول الناس وتصفيقهم ليه. كان شاول بحاجة دائمة لأن يكون مركز اهتمام. الأغنية اللي أيقظت الوحش: انهار كل شيء في اليوم اللي قتل فيه الشاب داود العملاق جلياط. في البداية شاول كان سعيد جداً لأن داود حل مشكلة عسكرية كبيرة وأصبح عازفه الشخصي وأفضل صديق لابنه. كان داود حليف مخلص بيعمل من أجل نجاح شاول، لكن النجاح دايماً بيجذب الأضواء والأنا لا تحتمل المشاركة. لما رجع الجيش منتصر، خرجت النساء في كل المدينة لاستقبال الملك بالغناء والرقص، لكن المشكلة كانت في كلمات الأغنية، فكانوا بيرددوا: ضرب شاول ألوف وداود ربوات. عبارة بسيطة جدا لكنها حطمت عقل الملك. بيقول الكتاب المقدس: غضب شاول جدا وقال: أعطينا داود ربوات، وأما أنا فأعطينني الألوف، ولم يبقى له إلا الملك. ومن ذلك اليوم صار شاول ينظر إلى داود بعين المقارنة والحسد، جنون الارتياب الناتج عن انعدام الأمان. في لحظات قليلة محت المقارنة كل بركات شاول. ما عادش مهتم بكونه ملك، ما عادش شايف القصر،

داخل شاول جعله مقتنع تماماً بأن داود يتآمر ضده، ووصل الأمر لمرحلة خطيرة. فكان داود بيعزف على الكيسارة ليهدئ اضطراب الملك، أمسك شاول برمح وألقاه نحوه محاولاً تثبيته في الحائط، لكن داود تفاداه وهرب. الحقيقة إن كثيرين منا مش بيمسكوا رمح حقيقي، لكنهم بيرموا علينا رماح من نوع تاني، رمح كلام سيء، نقد جارح، تجاهل، رمح تشويه، مقارنة مستمرة، كل ده لأن نور شخص تاني أزعجهم. أكتر حاجة بتثير الحزن في قصة شاول هو إزاي ضيع أفضل سنين عمره بدل ما إنه يقود شعبه ويدير مملكته ويستمع لعائلته، ساب كل شيء وراح البرية يطارد شاب بريء يختبئ في الكهوف. شاول توقف عن محاربة أعداء إسرائيل الحقيقيين وبدأ يحارب الشخص الوحيد المستعد للتضحية بحياته من أجله. في النهاية خسر تاجه، خسر سلامه، خسر عقله وحياته، مش لأن جيش تاني هزمه، لأ، لأن وحش الغيرة التهمه من الداخل. التطبيق العملي لحياتنا، ربما تجد نفسك اليوم عالق في نفس الفخ، بتراقب حياة الآخرين باستمرار، بترى نجاحاتهم المالية، خدمتهم، مواهبهم، علاقتهم، فبتحس إن حياتك أقل قيمة. وممكن يكون الخوف بيهمسلك إن شخص هيسرق مكانك أو نجاحك أو تأثيرك أو عملك، لكن كلمة الله بتعلن لنا حقيقة مختلفة. الله مش بيخلق نسختين متطابقتين، وما بيكتبش دعوتين متشابهتين، ولم يخصص بركة لشخص على حساب شخص آخر، فما أعده الله لك لا يستطيع أحد أن يسرقه، وما كتبته السماء باسمك لن يحمله شخص آخر. افتكر دايماً، إطفاء نور شخص آخر لن يجعل نورك يلمع أكثر، ونجاح الآخرين مش تهديد للغرض اللي صممه الله لك وحدك. النهاردة أنت مدعو أن تترك رمح الحسد وتوقف عن مطاردات هتضيع وقتك في البرية. افرح بنجاح من حولك واشكر ربنا على كل النعم اللي أعطاك إياها. ابني مملكتك بدل من إهدار عمرك في مقارنة لا تنتهي، فما أعد الله لك لا يستطيع أحد أن يسرقه. وكان شاول يخاف داود لأن الرب كان معه، وقد فارق شاول. صموئيل الأول 18-12.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أهلا بيكو في رحلتنا مع بعض دقيقتين ثلاثة في هويتنا المعطى لنا التي أعطيت لنا في صليب يسوع، من نحن في المسيح. الحلقة السابقة دقيقتين ثلاثة اللي فاتوا لو تفتكروا كنا بنتكلم عن الكنيسة وعن المشهد الجميل اللي حصل في قيصرية فيلبس. كان هناك إعلان عن هويتنا ككنيسة، لكن هناك أيضا إعلان آخر وده اللي أنا عايز أقف عنده، أنت وأنا الصخرة. وده اللي الرب قاله لبطرس. الرب قال لبطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي. بطرس الاسم اليوناني بتاعه بيتروس، وبيتروس هو الصخرة الصغيرة اللي متاخدة من الصخرة الكبيرة. الصخرة هو يسوع المسيح بيترا. والرب كأنه بيقول لبطرس أنت مني، أنت الصخرة الصغيرة اللي مني، أنت الشريك الطبيعة الإلهية، أنت الصخرة. لكن هل بطرس هو الصخرة ولا المعنى الأعمق أنه الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي؟ وده اللي بطرس قال له رد بيه على المسيح لما المسيح سأل أنا مين، قال له بطرس قال له أنت يسوع المسيح ابن الله الحي. يسوع المسيح ابن الله الحي فيا يجعلني صخرة، يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فيا فيجعل من طبيعتي طبيعة مختلفة، وأكون أنا بيتروس اللي متاخد من بيترا، أنا الصخرة اللي الرب عايز يبني عليها الكنيسة. الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي في أعماقي وفي قلبي يجعلني هذه الصخرة. وعشان كده بطرس في رسالته يقول مبنيين كحجارة حية. احنا كلنا مع بعض مجرد حجارة، مجرد أنية خزفية ضعيفة، لكن يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فينا يجعلنا الصخرة. رب يعطيك أن تكون صخرة حية، وأن يعطيك أن تكون هذه الصخرة اللي مليانة إيمان وجراءة مثل بطرس. أنت صخرة للمسيح.

لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقول لك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياة.

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجرى؟ تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جداً لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا، فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إن هو غلب وبالتالي أنا هغلب، صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف، كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح.

0: يا رب غير قلوبنا من الداخل وازرع فينا الجمال اللي يرضيك، حررنا من ضغط العالم وثبت عيوننا عليك، وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أندخ. أهلا بكم في حلقة جديدة بعنوان المنطقة الدافية والخدعة الكبيرة. يا ترى فكرت قبل كده ليه بنحب نقعد في مكاننا؟ ليه بنخاف نجرب شغل جديد أو حاجة جديدة في حياتنا؟ ليه بنتعرف على ناس دايما ونعيش مع ناس احنا عارفينهم قبل كده، مش بنحب نتعرف على ناس جديدة أو ندخل في دوائر جديدة من المجتمع اللي حوالينا؟ فكرت قبل كده حتى ليه مش بنغير طريقة تفكيرنا كل مرة بنفكر بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب؟ احنا تقريبا طول الوقت بندور على ان احنا نعيش في مكان مليان راحة من غير اي مغامرات ومن غير اي مجازفات في حياتنا. منطقة الراحة دي عاملة زي السرير الدافي كده في يوم شتاء برد صعب جدا. عشان كده كل ما نبقى دافيانين اكتر في السرير في وقت الشتاء بيبقى صعب جدا جدا نقوم منه. بس الحقيقة احنا ممكن نكمل نوم في السرير في الدفا، بس لو فضلنا كده كتير عمرنا ما هنشوف الشمس ولا الدفا بتاعها الحقيقي. روحيا احنا مخلوقين للسعي، مخلوقين للنشاط، مخلوقين للحركة. ربنا خلق الليل للراحة والسكون، وخلق كمان النهار للحركة والنشاط بتاعنا في الحياة. السعي مش معناه حركة وخلاص، الحركة معناها انك تسيب نقطة ألف وتروح لنقطة ب. احنا احيانا كتيرة قوي بنفكر ان الحركة ان احنا لازم نتحرك من حرف الألف لحرف الياء، لكن الحقيقة في حياتنا ان احنا بنتحرك بين الحروف وبينها وبين بعض، بنتحرك من نقطة ألف لنقطة ب. الوقوف في مكاننا بيخلي الروح تصدي وبيخلي العزيمة ما تبقاش قوية. المنطقة دي مش مكان للأمان الحقيقي في حياتنا، لكن مكان للركود في حياتنا. احنا محتاجين النهاردة في ايامنا دي اللي احنا بنعيشها، احنا محتاجين نسأل سؤالنا، هو احنا مش بنتقدم ليه؟ هو احنا مش بنتطور ليه؟ الشباب بيخاف احيانا كتيرة يغامر عشان هو خايف انه يغلط، بس اللي بيقعد في الدايرة دي طول الوقت بيفكر ان هو مش عايز يغلط، هو حقيقي مش هيقدر يختبر مغامرات النجاح، ولا هيقدر يوصل لفرص في حياته كويسة تساعده انه يكون ناجح في حياته. النهاردة عايزك تسأل نفسك سؤال، ايه الحاجة اللي بقالك شهور بتأجلها عشان خايف من مجهودها، او خايف تدخل في حتة جديدة او دايرة جديدة، او يمكن خايف ومش قادر تعمل كده عشان شكلك ما يبقاش وحش وانت لسه بتتعلمها وانت لسه بتعرفها والناس بتقول عليك ان انت لسه بتتعلم جديد. على فكرة الخطوة الاولى مش انك تهد حياتك وتبدأ من جديد، مش انك تنسف حمامك القديم زي ما كان بيقول الاعلان زمان، لكن الخطوة الاولى انك تعرف ان الراحة دي بقت خانقة جدا في حياتك. منطقة الراحة في حياتك والأنتخة في حياتك ممكن توصل لدرجة أنها تخنقك وتخليك تكتئب من الحياة كلها. عشان كده النمو دايما بيبدأ لما الراحة بتنتهي. عايزك تسمع الجملة دي كويس، النمو دايما بيبدأ لما الراحة بتنتهي. خليك فاكر السفينة في الميناء آمنة جدا جدا جدا، بس هي مش معمولة ومش مصنوعة عشان تفضل في الميناء، لكن هي معمولة عشان تشق البحر وتمشي فيه وتصنع مغامرات كتيرة جدا. زي ما بيقولوا الحكمة بتاع البحار، ان البحر الهادئ لا يصنع قبطانا ماهرا. لو انا عايز ابقى شاطر في الحياة لو انا عايز ابقى مميز في الحياة لازم ادخل في البحر ولازم

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

اهلا بيكم في راديو الحياه الافضل. احنا هنا في استوديو كريم جندي على الاورج وبول على الجيتار وهبه لويندي ومعاكم انا هبه لويس. هنسبح الرب مع بعض. عايزه ابتدي معاكم بمزمور 34 من 1 ل 3 بيقول: ابارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. تعال نبارك الرب النهارده، نباركك يا ملك المجد.

يوحنا 15:3 بيقول: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. وده اللي عمله الرب يسوع عشاننا. مفيش حب زي حبه. حبه وصله أنه هو يموت من أجلنا، يحمل عارنا. أشكرك يا رب لأنك مت لأجلي وحملت عاري. أنا جاية يا رب أقول لك أن أنا بحبك.

الترنيمة اللي جاية بتقول فمي يحدث بحبك. لما نشوف قد إيه ربنا بيحبنا مش هنقدر غير إن إحنا نتكلم على حب ربنا لينا ليل ونهار، نمشي نقول للناس قد إيه ربنا بيحبنا وقد إيه إحنا بنحبه.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: اختلفنا، بس المبنى ده فيه كارثة. بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسة، همشي عكس الاتجاه، محطوط في حتة غلط وابتسم. طب انا اللي هبتدي بسؤال المره دي، انت علمي ولا ادبي؟
2: انا علمي.
1: اختلفنا. انا اول ما عرفت اهرب من قسم العلمي هربت، وده كان في ثالثه ثانوي على وقتي، جريت على الادبي. بس عندي كام درس كده لسه فاكراهم. درس منهم كان على الحيطه في بيت جدتي. تيتا كانت معلقه في بيتها ترمومتر بنعرف منه درجه حراره البيت. طبعا انا كنت بحب العب بيه طبعا، فكان اول ما الدنيا تحرر تلاقي الترمومتر طالع بالحراره لفوق. اما الدرس الثاني فكان في مبنى انا عارفاه، المبنى ده كان فيه تكييفات. تمام. فالنظام هو انه لو الجو حر المبنى بيبقى حر جدا، فالتكييفات ازاي؟ اننا نظبط درجة الحرارة اللي احنا عايزين المبنى يكون عليها، وبالتالي الجهاز اللي اسمه الترمو، مش متر بقى، ترمو
2: ستات
1: برافو، يشتغل. يعمل ايه؟ يحس بدرجة حرارة المبنى او المكان اللي احنا عايزين نبرده، ويفضل مشغل التكييف لغاية ما يوصل للدرجة المطلوبة. بس المبنى ده فيه كارثة.
2: يا ساتر، ليه كده؟
1: ما انا اقول لك، الترموستات بتاع المبنى ده محطوط على السطح بتاع المبنى، وبالتالي هدي لك مثلا في الشتاء الجو جوه المبنى برضه ممكن يكون حر وكتمة، وانت عايز التكييفات تشتغل، بس الترموستات حاسه ان الجو برد فوق السطح، وبالتالي ما بتبعتش رساله للتكييف يشتغل. هل الترموستات غلط؟
2: لا طبعا
1: لا، لكن الترموستات محطوط في حته غلط، محتاج يتحط مطرح ما الناس بتبقى موجوده وعامله زحمه وكتمه وحر عشان الجهاز يحس بالحراره ويبعت امر بتشغيل التكييف. طب انا خلصت درس الاجهزه، انا وانت بقى مشكلتنا ممكن تكون في ايه؟
2: الترموستات بتاعنا محطوط فين؟
1: برافو. هي ممكن تكون حاجتين، يا انا شخص مستقبل للرسائل وللقيم اللي موجوده في مكان معين ومجرد بعكسها زي الترمومتر، ماليش اي دور في تحديدها او تغييرها. يا انا ترموستات، بس ممكن برضو اكون ترموستات مفروض يكون بيحرك ويغير لكنه محطوط في المكان الغلط زي المكان بتاع الترموستات بتاع المكانيات، وبالتالي ما بيسببش اي تغيير. يعني انا مفروض اكون محرك جوه مكان شغلي، اشجع الامانه، اشجع الصدق، واشجع الكفاءه في العمل، نعمل الشغل احسن ما عندنا، بس انا مش بعمل اللي عليا. يعني ترموستات بس بشغل الترموستات يوم الحد في الكنيسه، وشغلي الحقيقي مكتبي او جامعتي او مدرستي، بروح سايبه الدنيا ضعيفه وتعبانه ومش بحرك التغيير بنفسي. لو انا دكتور اقدر اعمل شغلي بامانه واقدر اشتغل وانا بحب الناس. لو انا موظف حكومه اقدر اكون مثال في الانجاز وعدم الكسل وعدم تجدير الناس لحد ما اخلص لهم شغلهم. لو انا مدرس، ودي حاجه صعبه، احبب الطلبه في المذاكره، احتمل التفاوت اللي بين الطلبه في استيعاب الماده، اصبر عليهم وابتسم واداحر مع البطيء فيهم فيحب المذاكره بدل ما يطيقهاش. لو انا ام، ودي اصعب بكتير، احاول اوقف سلسله الاخطاء اللي ورثته من اهلي وابتدي محاولات جديده في تربية أولادي بحب ونعمة ونفس طويل.
2: مش حاسة ان ده ممكن يكون صعب شوية تحقيقه على أرض الواقع؟
1: أنا متأكدة انه صعب، أنا مش بقول ان الحاجات دي سهلة، بالعكس دي حاجات صعبة جدا ومحتاجة نعمة ربنا وقوته وحكمته في كل يوم، خصوصا لو أنا همشي عكس الاتجاه. بس البداية هي اني أدرك اني مش ترمومتر ماشي وفخور اني زي الباقيين بعكس اللي موجود كله، محدش واخد باله ان أنا مختلف عنهم، ولا أكون ترموستات محطوط في حتة غلط وشغلي المفروض يتنفس في حتة تانية. أكون ترموستات محطوط في المكان الصح وبيغير في المكان اللي هو موجود فيه.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 62 لإمام المغنين على يدوثون، مزمور لداود.
1: إنما لله انتظرت نفسي من قبله خلاصي، إنما هو صخرتي وخلاصي، ملجئي لا أتزعزع كثيرا. إلى متى تهجمون على الإنسان؟ تهدمونه كلكم كحائط منقض، كجدار واقع. إنما يتآمرون ليدفعوه عن شرفه، يرضون بالكذب، بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون. إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. إنما هو صخرتي وخلاصي، ملجئي فلا أتزعزع. على الله خلاصي ومدي، صخرة قوتي محتماية في الله. توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا. إنما باطل بنو آدم، كذب بنو البشر، في الموازين هم إلى فوق، هم من باطل أجمعون. لا تتكلوا على الظلم ولا تصيروا باطلا في الخطف، إن زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلبا. مرة واحدة تكلم الرب، وهاتين لاثنتين سمعت، أن العزة لله ولك يا رب الرحمة، لأنك أنت تجازي الإنسان كعمله.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وشعرة أني في حرب على ذهني وعلى حاجات كتير بعملها في الخدمة، وكنت حاسة أني محتاجة آجي قدام يسوع بكل اللي جوايا عشان فعلا أخد راحة منه. فقلت له الكلام ده: أنا جاية وعارفة أن مفيش حد هيقدر يريحني من جوه غيرك. إبليس عايز يدخل في كل حتة ينفع يدخل فيها، وأنا فعلا مش عايزة أديله فرصة لينكد عليا ولا يتعبني ولا يهز ثقتي في نفسي وفي مكانتي ولا ثقتي في قيمتي. قويني عشان ما اديهوش فرصة خالص، واديني قوة أقدر أرتب وقتي وطاقتي ومجهودي. ما يسلبش فرحتي أبدا ولا سلامي ولا هدوء نفسي وفرحي بيك يا غالي، ولا يفسد علي أي عمل حلو بيتعمل مع جسد المسيح. مش هدي فرصة للتعالب بتاعت عدوك الصغيرة تدخل ما بيننا. أصدق في نعمتك ورحمتك وقوتك ونور وزيت الروح القدس اللي يجي عليا ويغطي كل شقوق أو فتحات بيدخل منها عدوك. احزمني مع جسدك حزمة واحدة من الحب والقبول والتواضع والخضوع. كون أنت الرأس لينا يا أبونا وفدينا. احنا هنا على الأرض عشان نعكس مجدك يا غالي. احنا فيك ومعاك، وفي الوضع ده احنا مش بس منتصرين، احنا أعظم من منتصرين. وابتديت افتكر الآيات المكتوبة في رومية 8 والأعداد من 35 ل39: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. وعدد 37 من الترجمة المشتركة بيقولها كده: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. عدد 38: وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي: أنا عايز أقول لكم ما تخافوش في أي أحداث أو ظروف، مهما كانت الأمور صعبة ما تخافوش. ليكم نصرة، ونصرة مش عادية لكن عظيمة ومجيدة في شخص يسوع اللي حبكم وأسلم نفسه عشانكم. ومفيش حاجة في الكون ده كله تقدر تفصلكم عن الحب ده، ولا حاجة مهما كانت قدرتها أو سلطانها، إلا لو سبتوها تدخل جواكم وتشككم فيا وتبني حاجز حواليكم ناحيتي. اللي من براكم ما يقدرش أبدا يفصلكم عني، لكن اللي جواكم ده ممكن يبعدكم أنتم عني، يخليكم ما تشوفوش إيد الحب اللي دايما ممدودة وتشكوا في أمانتي وصلاحي من نحوكم لو قريتوا الظروف وأحداث الحياة غلط. الحق بيقول لكم إن مفيش قوة في الأرض أو في السماء تقدر تفصلكم عن محبة المسيح. يعني إبليس يعمل ما يعمل مش هيقدر يفصلكم مدامت المواضيع من برة. المهم اللي جواكم يكون فاهم أنا مين ليكم وإنتم مين ليا، يكون شايف يسوع وعمله الكامل عشانكم، ويعرف إن كل الضغوط دي الهدف منها التشكيك وهدم الثقة. لو تدركوا الأمور دي ده هيساعدكم توقفوا وتصمدوا وتصدوا وتتقووا بالمسيح اللي فيكم، وتستقبلوا معونة ونعمة الروح القدس اللي تشدتكم. لكن لما الضغوط والأحداث تدخل الشك جواكم وإبليس يبتدي يرمي سهامه عليكم وإنتم تستقبلوها يكسركم بيها. وبدل ما تكونوا أعظم من منتصرين في الأحداث والحروب دي زي اللي كتبوا الحق ما كانت حياتهم شهادة حية عن كل كلمة كتبت إنها مش قصص خيالية، قلبكم يتملي بالشك في مصدر قوتكم ونصرتكم الوحيد وتتلخبطوا في أبوكم السماوي، وعدم الفهم يملاكم برساء عن النفس وشعور بعدم الأهمية وإنكم منسيين ومش في دايرة اهتمامه وإن هو اللي عمل فيكم كده، ويبقى وقتها نجح فعلا يفصلكم من غير ما تحسوا. مش أبوكم وقتها اللي بعيد، أنتم اللي بعدتم وتعزلتم وراء أسوار بناها جواكم وإنتوا صدقتوها وقبلتوها. وأنا عايز أشجعكم النهاردة تمسكوا في الحق المعلن في كلمتي ليكم، واللي بيه تقدروا تصدوا كل سهام إبليس المتقدة اللي بتترمي عليكم، وكمان ابنوا إيمانكم وثقتكم في الحق ده، خليه يدخل جواكم ويعيد تشكيل فكركم، يكون في ثوابت متأصلة فيكم مش كل ما تيجي أحداث أو ظروف أو ضغوط تهز الأساسات بتاعتكم. الأساس لازم يكون متين وثابت عشان تقدر تبني عليه، لكن لو مهزوز ومش متماسك أي حاجة هتبنيها عليه هتقع في مواجهة أي ريح. ابنوا على الصخر بحجارة مش على الرمل بقش، واعرفوا إني ثابت مش بتغير أبداً، ولا في قوة على الأرض أو في السماء تقدر تغيرني ولا تغير موقفي منكم ومحبتي الكاملة ليكم، وإن عندي كل القدرة إني أخلي كل الأشياء تشتغل مع بعض لخيركم طول ما أنتم ماسكين فيا ومستقبلين حبي جواكم ومتأكدين إني مش واقف أتفرج لكن شغال فيكم، وده أهم شغل، وهعرف أخرج خير حقيقي من كل اللي بتعدوا فيه. آمين.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون.

الفنان القدير فريد شوقي قال: قبل ما احترف التمثيل كنت هاوي، وكنت بعشق يوسف وهبي، وكنت بقلده باحتراف، للدرجة لما قلده في البيت الجيران يفكروا ان في مسرحية او فيلم بيتذاع ليوسف وهبي. قال: ولما قررت الاحتراف جه امتحاني قدام يوسف وهبي، قال وقال لي مثل، فقلت مع نفسي اقلده. قال وقلدته باحتراف شديد جدا. قال فوجئت بعد ما قلدته وانا فكرت ان هيتبسط قوي. قال له: انت بتقلدني؟ انت غبي، انت اسمك فريد شوقي، خليك فريد شوقي. قال وده كان الدرس الاول ليا في الحياة الفنية، ان اكون فريد شوقي. يا كل اللي بتشوفني اوعى تقلد حد، عارف ليه؟ لان انت موهوب، انت متميز، انت الله وضع فيك قدرات وامكانيات خاصة مش موجودة في حد تاني ابدا. ايه رأيك لو ان عادل امام كان قلد فؤاد المهندس، او ان سمير غانم كان قلد مثلا عبد السلام النابلسي؟ ايه رأيك؟ عارف لو فريد شوقي كان قلد يوسف وهبي في حياته كان يبقى ماسخ. زمان الفيلسوف الكبير نيتشه كان بيقول لتلاميذه: كن نفسك تتبعني، أرجوك فكر كويس إن الله وضع فيك قدرات خاصة جدا لرسالة خاصة جدا عايزك أنت تعملها، فخرج كل القدرات والمواهب الخاصة اللي فيك واستخدمها، وأنت شخص موهوب ومتميز.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة الصبح، وكان بقالي كام يوم عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي إيه اللي جواكم للآخر. ده كان حالي، فكنت بقول له يا رب حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي أنا مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك إن سلامك وفرحك لا ينزعوا من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة بنعملها أو هنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير، وأي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقولي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج. حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقى مليكم، عشان دول ملهمش دعوة بالأحداث خالص، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح لأنه متشدد بأبوه السماوي وبيحقق أعظم مهمة جاي مخصوص عشانها. عشان كده سلامه بيفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، فوق الحسابات المادية للأمور اللي ما بين إيديكم قد إيه والحاجات اللي عاوزين تعملوها قد إيه. ده فوق ده كله ليه حسبة تانية خالص، معادلة مختلفة تماما عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية. الكفة اللي هم فيها دايما هي التقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها، وقصص الكتاب المقدس كلها بتشهد بكده. البحار والأنهار اللي اتشقت، الأسوار اللي وقعت، والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجوليات اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع المطر، وصلاته تاني اللي ترجعه، النار اللي تنزله من السماء علشان تاخد الذبيحة بتاعته، دانيال وجب الأسود والفتية التلاتة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا والأمراض المستعصية اللي بتشفى، الكنيسة اللي بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم. دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك بقى مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، بضابط الكل، باللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الضلمة، وحياة وسط الموت، ورجاء من عمق الأمور الميؤوس منها. خلي بالك، رجاءك وفرحك وسلامك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي انت واثق فيه وعارف كويس انه هيعمل افضل حاجة من كل الاحداث والظروف اللي انت بتعدي بيها، والاهم انه هيحفظك انت وسطيها مليان سلام وفرح بالرغم من كل حاجة ومن اي حاجة. انا عايزك شبعان، ما عندكش انيميا في الامر ده. داود في مزمور 16 والاعداد 8 و9 بيقول كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية بيقولها كده: الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب. لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والسلام موجودين. مش إن الظروف بقت كويسة، ولا إن الأيام دي هادية، ولا إنك نجحت في الشغل وترقيت، ولا إن أولادك بقوا ناجحين، ولا إنك ناجح في علاقاتك والدنيا ماشية كويس، ولا حتى إن صحتك كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبدا، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول. وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض، والغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها في وقت الجواز. ده بقى العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك السماوي. أب أبدي يعني أبوك كائن للأبد، وهيفضل أبوك للأبد. يعني حتى بعد ما حياتك تخلص على الأرض هنا وتتم أيامك، هتكمل مع أبوك للأبد في الحياة الأبدية. وضعه بالنسبة ليك في الحياة الأبدية دي برضو أبوك. ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالته لأهل فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4 ل 7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية، كل حين، يعني طول الوقت. وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع، أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء.

قريب، فلا تقلقوا. في كل ظرف اعلنوا له طلباتكم بالصلاة والتضرع مع الشكر، فسلام الله الذي يفوق كل عقل سيحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وكأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعة السكة. افرح في الرب، في إلهك وأبوك، ودايما تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكرر تاني، افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك. افرح ده فعل أمر، ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده ما تقلقش. مفيش كلمة واحدة في كل اللي فات ده ليها علاقة بأي أمور هتبقى أحسن أو ظروف هتبقى كويسة. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها ليه وتصدق إنه معاك، وتبتدي تشكر لأنك مصدق. وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطوة عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني. مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروه برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم وثبتوها عليا. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة، قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هعمل إيه. عشان كده ارفع عينيك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا وحدي اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز منك وثبات في المسيح. قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة، والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وترتاح في أبوك وفي سلامه اللي بيفوق كل عقل. آمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

أتمنى إن الكل يعرف إن الرسالة بتوصل من المتكلم إلى المستمع بحسب النسب الآتية: 7% فقط على الكلام، لكن 38% على نبرة الصوت، و 55% على ملامح الوش. عارف بقول ده ليه؟ عشان أقول لك وإنت بتقول أي جملة خد بالك من نبرة صوتك، خد بالك من ملامح وشك. ممكن الكلمة تبقى هي نفس الكلمة لكن معناها يتغير تماما إذا غيرت نبرة صوتي أو غيرت ملامح وشي. اتخيل كده لما أقول لمراتي شكرا ولما أقول لها شكرا، المعنى اختلف ولا لا؟ إيه رأيك لما أقول لواحد نعم ولما أقول له نعم؟ إيه رأيك لو قلت قدام واحد يا رب ولو قلت يا رب؟ المعنى بيختلف تماما. خليك فاكر كويس جدا، الله أوجدنا علشان نكون دعم لكل اللي حوالينا، شفاء للكل حوالينا، بركة لكل اللي يعرفونا. مش نأذيهم بكلامنا أو نأذيهم بنبرة صوتنا أو حتى تقاطيع وشنا. خد بالك في كل كلمة أنت بتوصل رسالة. قل له يا رب خليني رسالة حلوة لكل الناس.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

سيدنا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامه ومجد ليك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق

هل أنت مراهق ثائر؟ أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، ورحلتنا في زوايا خفية جوه النفس، رحلة لاكتشاف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد. مين قالك إنك مش كفاية؟ مين أقنعك إن قيمتك مرتبطة بدرجاتك أو بشكلك أو بحجم نجاحك أو حتى برضا الناس عنك؟ ماذا لو كانت أخطر زاوية خفية في حياتك هي الطريقة اللي أنت شخصياً بتشوف بيها نفسك؟ أوقات كتير بنعيش عمر كامل بندور فيه على القبول، نسبة بس إننا نستحق الحب، بنجري ورا إنجازات ونرهق نفسنا في محاولة الحصول على نجاحات. لكن السؤال الحقيقي، ماذا لو كل حاجة حواليك اختفت؟ الإمكانيات دي، قدراتك، نجاحاتك، هل هتفضل عارف أنت مين؟ عارف قيمتك إيه؟ النهاردة هنقرب من زاوية خفية جداً، زاوية بتسرق سلام ناس كتير حتى وهم قريبين من ربنا، زاوية صورة النفس المشوهة. إحنا بنقضي سنين كتير بنبني هويتنا للأسف على حاجات قبل للكسر، على رأي الناس، على نجاح معين، على مقارنات، على فكرة إننا لازم كل يوم نكون أفضل عشان نستحق الحب. لكن الحقيقة اللي بيعلنها الكتاب المقدس مختلفة تماماً عن كل المعايير دي. قيمتك الحقيقية مش حاجة لازم تثبتها، قيمتك عطية من الله. كلمة ربنا بتقول في سفر التكوين، فخلق الله الإنسان على صورته ومثاله، على صورة الله خلقه. تكوين 1:27. أنت سمين مش عشان أنت ناجح، أنت محبوب مش عشان لأنك مغلطتش، أنت قيمتك عالية لأن الله ختمك بصورته. المشكلة إن كتير منا بيبص لنفسه من خلال مراية مكسورة، مراية أب قاله أنت مش نافع، مراية أم كانت بتقارن باستمرار، مراية علاقة جرحت الكرامة، مراية فشل أقنعنا إننا فاشلين. ومع الوقت الأصوات دي للأسف بتبقى أعلى من صوت ربنا، صوت الحق. لكن النور النهاردة جاي يقولك دي مش حقيقتك. يمكن الناس قيمتك حسب أدائك، لكن المسيح قيمك حسب محبته. أنت غالي مش لأنك أثبتت نفسك في شغل أو في حياة، لكن لأنك مخلوق على صورته ومثاله. نور المسيح بيكشف كذبة عدم الاستحقاق اللي خدناها للأسف من سيستم العالم. مهما تقال عنك، الحقيقة الثابتة هي إنك محبوب، وزي ما بيقول أرميا النبي، محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك قدمت لك الرحمة. في عالم صوته عالي بيقولك اثبت إنك تستحق، صوت الله بيقولك أنا أحببتك أولاً. أخطائك ممكن تكون شوهت صورتك قدام نفسك، يمكن بقيت تعرف نفسك من خلال سقطة، قرار غلط، مرحلة فشل، لكن صوت الله بيقولك أنا مش بشوفك خلال الأفعال اللي أنت فعلتها، ولا غلطاتك، ولا قراراتك. هو بيشوفك من أول ما خلقت لتكون، هو بيشوف الصورة الأصلية اللي أنت عليها، هو يرى الإبن الذي يريد أن يعود له، يرى الإبنة اللي نسيت قيمتها. بولس الرسول بيقول في غلاطيا، إذ لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. غلاطيا 4:7. الهوية الحقيقية مش بتكتسب، بتسترد. اسأل نفسك النهاردة، إيه الجملة أو الكلام اللي اتقال وصدقته عن نفسي لسنين كتير؟ أنا فاشل، أنا غير محبوب، أنا دايما أقل من اللي حواليا، ولازم أكون مثالي عشان أتقبل. هل الجملة دي جاية
من كلمة الله كلمة الحق، ولا جاية من جرح أو كلام ناس حواليا. لأن الله لا يبني هويتك على الإدانة بل على المحبة والحق. أحمدك يا رب من أجل أني قد امتزت عجبا. مزمور 139 آية 14. آمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ حضور الله. يعني إيه حضور الله؟ كلمة بنسمعها كتير في ترانمنا، في خدماتنا، في الوعظ. كتاب بيقول لي ان الله حاضر وساكن فيا، وان الله كلي الحضور. لكن ايضا في العهد الجديد هناك دعوة نتقدم بالثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حين. هناك اختبار حي ملموس في حضور الله. في العهد القديم كان الله بيظهر ذاته بطرق متنوعة ومختلفة. خلينا اقرأ لكم جزء في لقاء موسى وشعب الله في خروج 20 بالله. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. الله كان حاضر بقوة، ولما رأوا الشعب، بصوا هذه الكلمات، ارتعدوا ووقفوا من بعيد. ارتعدوا، خافوا من حضور الله، وراحوا قالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لنموت. غريبة جدا، الشعب اختار أنه ما يسمعش صوت الله، روح أنت لربنا وقول لنا هو عايز إيه، إحنا خايفين منه. لكن موسى قال لهم لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. موسى كان جعان، موسى كان عطشان، موسى كان متاح، موسى كان عايز أكتر، لكن الشعب بيخاف. عايز أشجعك النهاردة نكون زي موسى، لأن الكتاب بيقول طوبى للجياع والعطاش، طوبى للمساكين، إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح. في ناس خايفة من حضور الله، لكن موسى عارف يعني إيه اختبار حضور الله. وأنا أشعر عن اختبار حضور الله، لأنه في حضور الله أتقدس، في حضور الله أتغير، ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير. الشعب كان خايف، وفي مرة تاني في خروج 24 الشعب كان مشغول، لكن موسى كان متاح. يقول الكتاب كده فرأوا الله وأكلوا وشربوا. لا، ربنا عايز أقولك النهاردة أقعد قصادي وقت أكتر. موسى كان متاح لدرجة أنه قعد في خروج 24 40 يوم وليلة في مجد الله وفي حضور الله. نحن نحتاج أن نكون متاحين، عطشانين، جعانين، عايزين نكون عندنا رغبة قوية لهذا الاختبار اليومي، أن نختبر حضوره الذي يغير فينا ويمتحننا وينقينا ويقدسنا.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 63. من العنوان نعرف أن داود كتب المزمور ده